0: الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

وذا همك كبير اتذكر القيوم صيح الله أكبر ربك يلبي وذا

مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توك

0: هذا هو أقدم أحياء مدينة عدن، حي الشاذلي، وفيه مسجد حسين الأهدل.
1: لماذا لم يسمى الحي بنفس اسم المسجد؟
0: سؤال وجيه، قد يفعلون هذا في المستقبل.
2: المهم الآن، متى سنتناول الغداء؟
3: أنت لا تفكر إلا في الطعام.
0: هناك مطعم شعبي في هذا الشارع يقدم المعصوب والشافوت والهريش.
4: ماذا؟ لم أعد جائعاً.
0: قد تكون الأسماء غير مألوفة لك، ولكن مذاق الأطعمة طيب للغاية، صدقني.
4: ها هو المطعم.
3: كيف لمحته وسط زحام الحوانيت؟
2: اهتديت إليه بأنفي.
0: هيا تفضلوا، ماذا تطلب يا زياد؟
1: في الحقيقة أطلب أن أستمع لباقي قصة سد مأرب.
0: حسنا، نأكل أولا ثم أحكي لكم ونحن نتناول القهوة اليمنية المميزة.
4: هذا هو الكلام.
0: أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها، ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأفضل تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ.
5: وبمناسبة يوم ميلادي أقدم لكم هذه الهدية البسيطة. ليتخير كل منكم الحصان الذي يعجبه.
6: المفروض أن نقدم نحن لك الهدية يا مولاي الأمير.
5: لا فرق، المهم أن نفرح الجميع.
7: هذا تواضع العظماء، أدام الله عز مولاي.
8: بهذه المناسبة السعيدة سأفرق الخمور على كل أهل سبأ بالمجان،
6: وأنا سأسن السيوف والخناجر بالمجان، وسأضع السم الزعاف في حدها بالمجان أيضا.
9: كل عام وأنت طيب يا أمير مالك.
7: يجب أن يكون هذا اليوم المبارك عيدا لأهل سبأ.
5: وأنت يا جميلة، أي الخيول أعجبك؟
10: لا شيء منها يا سيدي، عندي حمار في الحظيرة أفضله على الجميع.
11: إنها تمزح يا سيدي.
5: مزحة ظريفة. إذن أختار أنا لك هذا الحصان الأصيل.
7: يا له من شرف يا مولاي، لقد ألجمتها المفاجأة السعيدة فعجز لسانها عن النطق بآيات الشكر.
5: نعم نعم، أرى ذلك بوضوح.

0: أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟
1: ها هو، تفضل، وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم.
0: أين ابننا مالك؟
1: يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر.
0: يا له من أحمق، المفروض أن أتلقى الهدايا في يوم ميلاده.
1: إنها فكرتي أنا، حتى يزيد حب الناس له ويتهيأوا لقبوله حاكما بعد عمر طويل.
0: أخشى أن يحبه الناس أكثر مني.
1: وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك، وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل.

0: تعتين أيتها الحمقاء؟ إنه مجرد فأر صغير وليس أسداً سيفترسونه،
1: بل إنه أخطر من الأسد. إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا.
0: جميلة، ابنة الوزير بيننا؟
2: أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة.
1: سأفعل بكل تأكيد. لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة.
2: إنه عقاب الرب على الشر والفساد.
3: إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة خطيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها.
4: لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟
5: رأيت الأمر أتفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي.
4: ولكني أخاف من الفئران، أقصد أشمئز من منظرها، وعلينا أن نخلص سبأ منها نهائيا.
6: عندي حل يا مولاي.
4: تحدث يا كبير تجار السلاح.
6: أقترح أن ننشر السم الزعاف في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة.
4: ولكننا سنقضي على المحصول أيضا، وسيموت كل من يأكل منه.
6: نمنع الناس من الأكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل.
4: ما رأيكم في الاقتراح؟
7: أرفضه يا مولاي. ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور.
4: والحل؟ كيف نقضي على الفئران؟
8: نعطي لكل من يصيد فأرا حصانا أصيلا كهدية، عندها سيتسابق الناس لصيد الفئران.
6: يا لها من فكرة عبقرية.
7: عقلية الأمير الصغير تسبق عصره.
5: إنه أملنا في المستقبل الزاهر.
4: الفكرة تبدو صعبة التحقيق، كيف نوفر خيولا بعدد الفئران؟
9: عندي اقتراح يا سيدي.
4: تحدثي يا سيدة سبأ الأولى.
9: سنربي عددا كبيرا من السنانير.
5: ما هي السنانير؟
4: اصمت أنت. ما هي السنانير؟
9: القطط، والمعروف أن القط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها، وبهذا تحل المشكلة.
4: يا لك من امرأة داهية، تعجبني هذه الفكرة.

0: أرجو أن تنجح الفكرة.
1: لقد جوعت القطة ولم أطعمها شيئاً منذ الأمس.
2: هيا هيا ابتعدنا الآن واتركنا القطة تؤدي دورها.

0: نجتمع لتكريم القطط، وبيننا راعية القطط السيدة الفاضلة زوجة الملك.
1: شكراً شكراً لكم. دعونا نكرم أصحاب الفضل ونطعمهم أفضل الطعام ونسقيهم اللبن. إنها القطط البواسل.

0: ما أطيب الهواء الليلة يا زوجتي الغالية طريفة.
1: لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية، ترى لماذا؟
0: لأنها آخر مرة أراك فيها. يبدو أن حادثاً خطيراً سيحدث.
1: إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني، لا تتركني وحدي. ما أفظع صوت الرعد. إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت. يا إلهي، لقد كان حلما، لا بل كان كابوسا فظيعا. إنه نذير الشؤم، يجب أن أحذر الملك في الحال.
2: أمي، ماذا جرى؟
1: مالك؟ هل أنت بخير يا بني؟
2: بكل تأكيد. لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟
1: رأيت كابوسا مفزعا في نومي.
2: لابد أنه نتيجة للإكثار في الطعام ليلا.
1: هذا ليس وقت الهزل، وأنا ما أراه في المنام ليس تخريفا.
2: أعرف، حدثيني عما رأيته.
1: رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق.
2: هل هذا شعر؟
1: أوه، لقد أضعت وقتي معك. أين أبوك؟
2: أظنه يجلس في آخر الحديقة. انتظريني يا أمي، سآتي معك.
3: هل هذا بتأثير الشراب أم أنها حقيقة؟
1: اخفض صوتك وراقب هذه الضفادع، وعندما تبتعد عن الطريق أخبرني.
2: هيا آمرك.
3: لا أصدق عيني.
2: يمكنك المضي في طريقك.
1: ألن تأتي معي؟
2: العمر غال يا أمي، يكفيني ما رأيته.

0: السلام عليك أيتها السلحفاة، أرجوك أريد أن أنبه زوجي الملك قبل أن تحل المصيبة. حسناً، سأنتظر كما تريدين. عثمان، لا أحد يدخل على الملك الآن.
1: أمرك يا سيدتي.
2: ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق.
1: السمع والطاعة يا سيدي.
3: ما الذي جرى؟ هل جننتما؟
0: استمع إلي جيدا يا عمرو.
3: عمرو فقط دون ألقاب؟
2: ليس هذا وقته يا أبي، أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد.
3: تكلمي يا طريفة، هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟
4: لقد رأيت طفدعاً وسلحفاة وغير في الحديقة.
0: ها، ما رأيك الآن؟
3: رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون. حلم بصاعقة وسلحفاة عملاقة تبعثر الرمال وضفادع كبيرة تقف على قدميها. مدى أفهم أنا من كل هذا؟
0: والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف.
3: ومن أخبرك بهذا؟
0: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد.
3: وما علامة ذلك؟
0: تذهب إلى السد، فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا.
3: سأذهب إلى جسم السد، لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام. لقد ماتت الفئران كلها، أكلتها القطة منذ زمن.
5: ليتني أفهم يا مولاي، ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟
3: هذا ليس من شأنك.
5: معذرة، لن أتكلم.
3: أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل.
1: انتظر يا مولاي حتى أمر الحراس بكشف الجبل والتأكد من خلوه من اللصوص أو قطاع الطرق.
3: لا يوجد وقت لتلك الإجراءات الفارغة.
1: حياة مولاي أغلى من كل هذه.
3: أصمت أصمت وإلا قطعت رأسك.
2: هل تريد أن أصحبك يا أبي؟
3: ابق أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي. احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء.
2: أمرك يا أبي.

0: الحمد لله، كل شيء طبيعي. ها؟ عادت الفئران، إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها 50 رجلا. إنها النهاية، النهاية، النهاية.
1: كيف يقاومون الفئران هذه المرة؟
2: وما الذي جرى لهم؟
3: جرت أشياء عديدة أغرب مما رويته لكم اليوم.
4: احكي لنا إذن.
3: ليس الآن، أريد أن أستمتع بقدح القهوة اليمني في هدوء، ثم أستعد بعد ذلك لصلاة العصر.
4: ولكن على أن تحكي لنا بعدها.
3: إن شاء الله.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: مراقد الانوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة، وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639 وكتبت عنه

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصرة للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

حماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت ليس ببعيد. وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلته.

0: إلى هنا نصل معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نتعرف على مراحل بناء الكعبة وأول القبائل العربية التي وصلت إلى أرض الحجاز وسكنت فيها بعد أن كان الصحراء خالية لا يسكنها بشر، وكيف حباها الله برعايته وقدرته فأصبحت مزارا لكل المسلمين.
1: قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
0: عزيزي المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
1: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.
0: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بناء الكعبة.
0: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل، فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل. فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز، فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا مغرما بالصيد.
1: ورأى إسماعيل أباه قادما فقام إليه فرحا، وتعانق الأب والابن وتبادلا قبل الحنان، ولما فرغا من تحيات اللقاء واطمأن كل منهما على الآخر، أخبر إبراهيم ولده إسماعيل بأن الله قد عهد إليهما ببناء بيت في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت، فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
0: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
1: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك، فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: لما فرغا من بناء البيت وارتفعت قواعده، توجه إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

0: ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم.

0: عندما يقوم العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون العجيب ودراسته، نرى يد الله ممتدة في صنعه العظيم، ونرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الكون الممتد إلى ما لا نهاية.
1: ورغم جهل الإنسان وقلة علمه وفهمه المحدود بكل هذه الظواهر، فإنه يشعر أن هناك كثيرا من الأمور التي يجب التوصل إليها واكتشافها، وهذا يقوم على قدرة الإنسان في تنبؤ ظواهرها وكشف الحجاب عنها.

0: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا بك ومعرفة وتصديقا لك وشوقا إلى لقائك.
0: اللهم اعطينا من غير أن نسألك، وأمت قلوبنا بخوفك وخشيتك يا الله.
1: اللهم نستغفرك ونتوب إليك، واجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله.

لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أن تمن بنعمة، فسبحانك لا يقوى على حمدك العبد.

إلهي، بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، صل على سيدنا محمد وآل محمد، وتفضل على المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل والصحة الدائمة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى الأموات بالمغفرة والرحمة، وارزق الصائمين في شهرك الكريم شهر رمضان بالخير العميم، وتقبل منا ومنهم مناسكهم في هذا الشهر الكريم يا الله.

0: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال:
1: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. صدق رسول الله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. صدق رسول الله. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال:
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. صدق رسول الله.
0: ومما جاء في التقوى من آيات سنجد قوله تعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي حافل بها تاريخنا الإنساني الأصيل.

أعزائنا المستمعين، من المعروف في أيامنا أن رؤية الخاتم أو الحلقة في بنصر اليد اليمنى للشخص، فإن ذلك له دلالة على أن هذا الشخص في طور الخطبة. فإذا شهد الخاتم في بنصر اليد اليسرى فإن ذلك يعني أن هذا الشخص قد تزوج. هذه العادة وافدة إلينا من ثقافات أمم قديمة، ويظن أنها تعود إلى الشعب الروماني القديم، وقيل إن الرومان اقتبسوها من اليونانيين، وهم بدورهم أخذوها من تقاليد آسيوية، حيث ذكر المؤرخون أن من شعائر الزواج عند قدماء الهندوس تبادل الخاطبين خاتميهما. ومهما يكن مصدر هذه العادة، فقد كان إعطاء الخاتم عند الخطبة علامة التعاهد على الزواج. المسيحيون أعزائي المستمعين هم من الأوائل في هذا المعنى، وأجروه على الطقوس الدينية كتعبير عن الاتحاد بين اثنين. فعندما يصار إلى تكريس الأسقف لهذا المنصب كان يلبس خاتما يسمى الخاتم الرعائي في بنصر يده اليمنى، فيبارك على الخاتم كعلامة للاتحاد مع الكنيسة. وكان دوق مدينة البندقية الإيطالية خلال يوم عيد الصعود يطرح خاتما في بحر الأدرياتيك ويقول: أيها البحر، إننا نجعلك زوجة لنا علامة لتسلطنا عليك. وهكذا صارت عادة تهادي الخواتم بعد الزواج مألوفة في أوروبا، فكان المحبان يتبادلان خاتمي الخطبة بعد أن ينقش كل منهما اسم صاحبه عليه، ليكون اسم الحبيب في يد الحبيبة واسم الحبيبة في يد الحبيب، ليدل ذلك على الاتحاد فيما بينهما عند الزواج. وذكر أيضا أن الأرامل كن يلبسن خاتم الزواج في الإبهام علامة على الترمل وفقدان الزوجة. أما لماذا يوضع خاتم الخطوبة أو الزواج في بنصر اليد بخاصة دون سائر الأصابع؟ فمرده إلى اعتقاد قديم بوجود شريان أو عصب ممتد من البنصر إلى القلب، فإذا وضع الخاتم واسم المحبوب عليه في البنصر وتسلل هذا الاسم وزحف إلى القلب أصبح منغمرا فيه. فلم تكن هذه الممارسة معروفة عند المسلمين على هذه الصفة، ولكن عرف بينهم تبادل الخواتيم على نية الهدية، وخاصة فيما بين المحبين، ليقوم الخاتم بمقام التذكر أو طلب التواصل. لذلك فعندما يشتاق الواحد منهما أن تواصله محبوبته يبعث بخاتمه إليها بيد رسول فتلاقيه. هذه الوسيلة استخدمها الشاعر جميل بن معمر عاشق بثينة، فإنه لما أراد أن تلاقيه أرسل إليها خاتمه بيد رسول فمضى به إليها، ثم عاد بموعد منها إليه. فلما كان الليل جاءته فتحدثا طويلا حتى أصبح، ثم ودعها وركب ناقته ورحل، ولم يكن بينهما غير الحديث والنظر. ومرة أخرى أرسل جميل خاتمه مع جارية حبشية كانت مطلعة على سرهما، وسألها إيصاله إلى بثينة من أجل أخذ موعد معها، ففعلت وانصرفت إلى أهلها وقد أبطأت عليهم. فلقيها أبو بثينة وزوجها وأخوها فسألوها عما أبطأها، فارتبكت ولم تحري جوابا، فضربوها ضربا مبرحا، فأعلمتهم حالها مع جميل ودفعت إليهم بخاتمه. والقصة طريفة مذكورة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني.

أعزائي المستمعين، وكان بعضهم يهدي خاتمه إلى محبوبته لتذكره به. وقد جاء حول هذا أن امرأة قالت لأشعب ابن جبير المتطفل المشهور وكان بخيلا جدا: هاتي خاتمك أذكرك به. فقال لها: اذكريني بأني لم أعطك إياه. ومع هذا فإن بعض المحبين تشاءموا من إهداء الخاتم، وزعموا أنه يدعو إلى القطيعة ويثير الخصام، حيث قال الشاعر: أخذ الخواتم فيه أكثر العطب. ويبدو أن ذلك يعود إلى ما يحمله لفظ الخاتم من معنى القطيعة والانفصام. الخاتم أعزائي المستمعين قد يستخدم بين المحبين في لعبة الإخفاء، حيث يعمد أحدهم إلى إخفاء خاتمه في مكان ما ويقوم الآخر بالبحث عنه. وجاء وصف هذه اللعبة في أبيات نسبت للمتنبي، كما نسبت أيضا للشاب الظريف محمد بن سليمان، وذلك بتغيير طفيف.

يقول المتنبي: لعبت بالخاتم إنسانة كمثل بدر في الدجى الفاحم، وكلما حاولت أخذي له من البنان المترف الناعم ألقته في فيها، فقلت انظروا قد أخذت الخاتم بالخاتم. وتحولت هذه اللعبة فيما بعد أعزائي المستمعين إلى لعبة المحابس. وهناك أعزائي المستمعين اعتقاد سائد بالقدرة الشفائية للخواتم، فكان الناس يتوهمون أن سر النفع يكمن في معدنها، فالخاتم المصنوع من الفضة ينفع من الصرع، وخواتم الخطوبة لها قدرة على شفاء بعض الأمراض. وتوهم البعض الآخر بأن سر النفع يكمن في فصوصها، فخاتم الألماس يعتقد أنه مضاد للسموم، وأن خاتم الياقوت يحذر صاحبه عند تعرضه للخطر من خلال تغير لونه. ويعتقد هؤلاء الناس أن الياقوت الأسرق وحجر الدم يقطعان النزيف والرعاف، وأن الجمشت ضد السكر، والمرجان ضد وساوس الشيطان، وإلى غير ذلك من المعتقدات.

أعزائي المستمعين، لقد جاء في السيرة النبوية المشرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ في أول الأمر خاتما مصنوعا من الذهب، ثم رمى به وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيم الذهب، ثم أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم بعد ذلك من الورق أي الفضة. وفي مصر القديمة استعمل الخاتم للزينة، وقد وجد في المدافن خواتم كثيرة ذهبية وفضية ونحاسية. وكان الفقراء يلبسون غالبا خواتم من عاج أو من خزف صيني أسرق. ووجدت في القبور البابلية أيضا مستمعين الأكارم خواتم مصنوعة من الزجاج والصدف والحديد والذهب. أما اليونانيون فلبسوا حلقات ذهبية. وفي أيام المشرع صولون كان كل رجل يلبس خاتما ذهبا أو فضة أو نحاسا، وكانت النساء يلبسن الخواتم العاجية وخواتم الكهرمان. أما في مقدونيا فمنع القانون الأهالي من لبس الخواتم الذهبية ذات الفصوص الثمينة، وكان بعض أهالي إسبارتا يفتخر بلبس خاتم بسيط من الحديد. في روما القديمة لبس أعضاء مجلس الأعيان السناتو خواتم الذهب، والأرقاء أي العبيد فلبسوا خواتم الحديد. أما بعد أن يتم تحريرهم فإنه يسمح لهم بلبس خواتم الفضة.

أعزائي المستمعين، عندما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتب رسالة إلى القيصر، قيل له إنه لا يقبل كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلوات الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش على فصه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أسطر، وكان الفص حبشيا، وكان ذلك في المحرم من السنة 7 للهجرة حسب رواية المسعود صاحب كتاب مروج الذهب. ثم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع أن ينقش على غرار خاتمه منعا للتزوير عنه، وتوارث الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خاتم النبي، واستخدموه في التوقيع إلى جانب أختامهم الخاصة، ولكن حدث أن سقط الخاتم النبوي من يد عثمان في بئر وبحثوا عنه فما وجد له أثر، وقيل إن خاتم أبي بكر كان منقوشا عليه نعم القادر، وعمر كان منقوشا على خاتمه كفى بالموت واعظا، وعثمان كان مكتوب على خاتمه لتصبرن أو لتندمن، وعلي كان مكتوب على خاتمه الملك لله.

إلى هنا أعزائي المستمعين، قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صور من التراث. تقبلوا أجمل تحيات أسرة البرنامج، وإلى اللقاء مع أطيب الأمنيات.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

الأغنية على اليوتيوب 3,428,000 مشاهدة والعدد بتزايد مستمر. الخاين كلمات أيمن بهجة قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

الخاين ندعو عليه بهذا الصبح. إن شاء الله ما تقدر تتريق من الصبح. خلي نعوف الحزن والخيانة ونروح الوليد العسل ويقول له مكانك بقلبي أغنية مليانة فرح وحب، وهي آخر الزارات هذا الفنان. مكانك قلبي كلمات سعد العبيدي والحان والضحك كريم. هذا مكان

أكيد نستمر ونتواصل وياكم بهذا الصباح الجميل. جو كلش حلو شاعري، وما أعرف ليش عاني دائما نتبشر بالخير والغيث ونقول راح يهل علينا مطر خير ويخمد التراب اللي دا نعيشها بالحلة، وما أدري لما توصل. لما يعني البارحة وصل مرحلة ببغداد يفكرون الناس ويقولون شلون نودي أولادنا من كثر المطر. عمي ليش يا مطر من توصل يمنا أنت تبتعد؟ معدنا احنا ترابات وعدنا طينات وعدنا حفر بشوارعنا شوية، ها ذني نيمهن طمهن الترابات، خل نروح لدواماتنا. هم ازدحامات وهم تراب وهم عكر وهم تنق براسك من الصبح وهم ترد فلوس وهماتين أولادك كلهم مدارس وطلاب وهماتين مديرك مع عاجب الشي وهماتين انت متعارك هسه مين تلقاها انت. المهم الله يغيث أرواحنا ويغيث بلادنا ويملي أنهارنا ويغير أجواءنا مثل ما غير هذا الجو من الحر للأجواء الشتوية الحلوة.

احنا كنا نعرف اول ما تقعد ونقعد من النوم لازم حتى نفتح مفاتيح الدماغ والجي والدي كلها ونفتح مصاريع هذه الحياة أمام الناس حتى يقدرون يتواصلون ويانا أو على الأقل حتى يقدرون يبعون بوجهنا، لازم عندنا واحد يسوي شاي مهيل وصنقين. المشكلة مو هنا، المشكلة إن العراقيين وبسبب عشقهم اللامتناهي للشاي ضربوا أمثلة، وربما العراق لأول مرة يحتل المركز الأولى بشغلة معينة. احنا دائما متذيلين كل القوائم، بكأس العالم، بكأس الخليج، بالرياضة، بالنظافة، دائما احنا بالنهايات، لكن هاي المرة الأولى العراق يتسيد ويحتل المرتبة الأولى باستيراد الشاي الهندي. إيه مستمعينا، العراقيين يثبتون من جديد أن الشاي مو بس مشروب، هذا حب وعشرة، عشرة عمر وأغلى حتى من الصاحب. العراق اليوم يصدر القوائم العالمية باستيراد الشاي الهندي حسب إحصائية ودراسة أجريت لعام 2025. تخيلوا، استورد شاي بميزانية 125 مليون دولار، يعني نقدر احنا ننفذ هسه مشروع مجاري الحلة كله يمكن تقريبا، يعني اذا الله ما كذبني، من خلال استيرادنا للشاي الهندي، واكيد بواقع 52,000 طن. يعني باختصار، العراقي يشرب شاي والهند تقول هلا بالحبايب، مستفادة من الاستيراد. واكيد ما يحلى الشاي الا ويا طقة الاستكان، شايفين واحد هيجي يقول لك بضمه وضميري خط الشاي، خاصة إذا كان استكان، لأن الإجزاز مال الاستكان شوية طلع صوت. فهو فعلا مشروع اقتصادي كامل لو توجهت حكومتنا الرشيدة وبدت هي تزرع هذا الشاي أو المادة اللي تسوي شاي، وهم تفيد المزارعين وهم هي تستفاد وهم ما تنفلي أساتنا ما نروح للغريب.

شوفوا مستمعينا، ورغم انه طلعت علينا اشياء جديده، القهوه واللاتيه والسلاش والغيره ومدري شنو والمكثف والبنشكليتيه والتركيه والساده وغيرها وغيرها، تختلف الاذواق ويبقى الشاي هو المتسيد، هو نمبر 1. لكن انت اليوم وكل اللي يسمعني، سواء تسمعني بالراديو بالبيت او بالسياره، اكو واحد وهسه اني دا اسولف يجي في بالك يسوي شاي سنجين. يا ويلي يا ويلي، أنا ودا أسالف هسه تتذكر وفعلا اشتهيت الشاي من إيده، مذوق شاي من غيره أو أطيب شاي هو يسوي. سامعني يقول لك من قلب ورب، من قلب ورب يسوي الشاي على مزاجك، سواء ثقيل تحبه خفيف، تحبه يخلوا له ماء يديروا له. أكو ناس تحب تشوف البصرة بالشاي من خلالين كلش خفيف، أكو ناس لا تريده معتم أسود، ماكو حالك مثل الليل مثل حالي. اليوم راح يكون موضوع نقاشنا هيج، انه اطيب شاي ذقته بحياتك ومن ايد منه. خلينا نوجه له تحيه ونقول له عاشت ايدك على هاي شاي سنجين ورحم الله والديك. وهماتين ننبهك، خاف انت هسه ضايج وتحس بوجع براسك، يجوز انت لحد الان ما شارب شاي، روح اشرب شاي وعدل الدي وغير مود. إجي خبرنا الثاني راح يكون عن ازدحامات الشوارع، ربما أكو فكرة راح تحل هذا الموضوع.

0: يجوز اكو ناس صدق ضربة عندها ستريد تشرب الشاي، بحيث جانا اتصال قبل ان ننهي فقرتنا شكو ماكو. نقول صباح الخير يا صباح الورد.
1: صباح الخير، صباح الحب، صباح الجمال على ست تمر الغالية الجميلة المبدعة الراقية.
0: حبيبتي هيام صباح الورد، شلونك يا رب بخير؟
1: الله يخليك، انتي عطر الورد حبيبتي.
0: حبيبتي شنو الوضع، شكو ماكو، شلون الجو وياكم؟
1: والله اليوم الجو كلش حلو وشوية مطر يمنا والحمد لله والشكر.
0: انتو وين، بابو غرق؟
1: اي نعم ابو غرق.
0: يعني هسه حاليا انت تمطر؟
1: لا هسه مغيمة والجو حلو يعني
0: ايه؟
1: منعش، يعني جميل جدا جميل،
0: حلو
1: الجو جميل وشاعري.
0: الجو جميل وشاعري. لا عاد شبيهم عاقدين النونة ذولاك الناس
1: ناليش،
0: مكشولين،
1: الحمد
0: تمشي
1: لله
0: بالشارع
1: الجو
0: ضايج،
1: جميل وشاعري.
0: تروحين للدوام مغندب، تروحين للبيت ما طايق روحه، شبيه لعد.
1: لا والله انا هسه دا حاكيك، انا هسه بالدوام،
0: ايه
1: من الدوام وانا دا حاكيك.
0: زين
1: لا تعرفين
0: هيام بالدوام منو أطيب شاي، منو يعني عندكم يسوي أطيب شاي، بحيث تقولي له والله عاشت إيدك على مزاجك، يعني ما أعرف تحبين الشاي ثقيل خفيف ما أعرف.
1: والله أنا أحب الشاي يعني يكون وسط، يعني تقضين بالبيت لو يعني حتى لو بالدوام أو يعني
0: لا بالدوام، خلينا نشوف بالدوام.
1: بالدوام يعني مو هالقد بس، لكن أطيب ولحد الآن يعني بنفسي
0: ايه؟
1: أطيب شاي اللي ضقته من زرت إذاعتكم إذاعة جامعة المستقبل بالاستعلامات، ضيفوني وجابوا لي شاي كلش طيب، كان مهيل وكلش حلو.
0: هاي عندنا هيك بالاستعلامات واحنا ما ندري.
1: اي والله ضيفوني.
0: والله احنا ما واصلنا هذا الشاي، هسه راح نسال عنه اذا شاي مهيئ. لا ام
1: والله طيب،
0: تمام.
1: والله قدموا لي، كان
0: بالعافية.
1: الرجال يعني كبير قال لي بابا هاي احنا نضيفيته هواي، قال لي
0: اذا
1: قريب
0: انت
1: كلنا متريقين.
0: اذا انت جابت لهم علاقه كليته شلون ما يضيفوك.
1: لا تدللون والله، انطيكم عيوني.
0: حبيبتي يسلم عيونك،
1: انتم تامرون امر.
0: ان شاء الله صباح خير وعافيه. انت من النوع الشايتشيه تحبين الشاي من الصبح بكل وقت؟ لا لا
1: يعني هسه انا ما اشرب الاستكان لان ما يكفيني، انا قلاصات
0: عافيه كوابا.
1: انا هسه بالعيوق اشرب انا ثلاثه،
0: ايه
1: وورا الغداء اشرب اثنين.
0: احنا راح نسوي رابطه هسه بالبرنامج، رابطه الشايتشيه جماعه.
1: انا احب الشاي
0: عافيه هسه لي،
1: لانه يساعد على نزول الوزن
0: والحديد، يدق اصبعتين الحديد.
1: لا الحديد ما عليه، ما دام تاكلين لحم اصلا. اي
0: تعوضين،
1: هذا يعوض.
0: تعوضين، انا اتمنى لك صحه وعافيه.
1: الله يخليك.
0: احنا ايش راح نسوي هيام؟ شوفي
1: اي نعم،
0: خلال هالبرنامج انت هسه خليتي عندنا فكره، راح نقسم البرنامج رابطه الشايتشيه انا وياك هسه على بدايتها مصطفى القزويني، ورابطه الغير شايتشيه، ذولا اللي ما يحبون الشاي يفستقون علينا يا جماعه القهوه والهيجي ماكو، يقول لك انا ما احب الشاي وما اشرب، يجوز مره باليوم لو ما اشرب اصلا، هذول نخليهم على جهه، حتى شنو ذولا بعدين اخر شيء نصفيهم ونصفيهم وناخذهم المنفى ننفيهم من العراق.
1: اشرب شاي احس نفسي يعني مضيعه شيء، يعني صار عندي دوخه بس
0: حتى وجع راس
1: قويه.
0: اي اي
1: أيوة.
0: فأني هسه شنصح، أنصح كل النسوان أنت تسمعني، إذا شفتي معصب وعقد النونة وضايج من الصبح، سوي له استكان شاي سنجين يعدل مزاجه ويروق، وذيك الساعة شو تطلبين من عنده راح يسوي لك، راح يقول لك بواكل وبواكل.
1: صدقيني ست تمر لو سويت شاي أنا ما أمدح نفسي، لا والله أنا أسوي شاي اللي بشده.
0: لا شنو احنا جربنا الكليتش العاد الشاي شلون
1: اكيد. طيب
0: حبيبتي
1: قلت انا ما احب الدهن الحر، بعدين مره ثانيه ما سويت الدهن الحر على مودك
0: ولا حصلت الحمد لله والشكر
1: يعني.
0: والله العظيم ولا حصلت. يلا اطلبك اطلبك يا هيام.
1: لا تدللين والقران عن قريب.
0: نورتينا نورتينا.
1: انا هسه دام يعني هي دائرتي قريبه عليكم، وان شاء الله انا امر عليكم وان شاء الله بيتخير الدليل.
0: كل الهلا بيك،
1: ينطش روحي
0: حبيبي، نورتينا بهذا الصباح.
1: يا قلبي
0: تحياتنا
1: ستزهار، والحمد لله على سلامة اختي.
0: الله يسلمك حبيبتي،
1: والحمد لله على سلامة ست ازل، ان شاء الله ترجع لنا بالسلامة، ام صوت الحنين الدافي طيوبة.
0: والله لا تعرفون الحقيقة،
1: ترى
0: مخشوشين مخشوشين انتو.
1: احنا مجربين، احنا مجربيكم والله، انتم طيبين كلكم.
0: حبيبتي هي منورتينا، شكرا لك اتصالك، ان شاء الله توصل كل تحياتك، مع الف سلامه.

طبعا تحياتنا لزميلتنا رنا محمد، هي دي تسمعنا حاليا. اقول لهم رنا على الهواء دزت الرساله، قالت اني اشرب قهوه لاتيه بس بطريقه اهل البصره. شايفين اهل البصره شو يقولون؟ لاتيه لاتيه، هي تشرب قهوه لاتيه. تحياتنا يا رناوي، صبح الخير والعافيه عليك. شو سوقي على كيف؟ لين الشوارع ازدحام، واكيد هالقهوه اللاتيه يعني البعض من الأكاديميين والأساتذة يشربوها، بس هي شنو ما أعرف يعني قهوة لاتيه، هي كلها قهوة مسواية بالقهوة، هاي أسماء وبدع. شبيه شاي بمن مقصر علينا الشاي بألف، والله العظيم بألف إش حالاته. على فكرة شوفوا، هي يعني شيء بالشيء أذكر، وربما هو سبحان الله رايح خلينا نتذكر بهذا الصباح، وهو على باب الله والرزق على الله. أطيب شاي، أطيب شاي ضقته لا بمطعم ولا بكوفي شعبي ولا بالبيت ولا بأي مكان، أطيب شاي ضقته بحياتي. أكو شخص يم التربية، أول ما نطلع إحنا من الإذاعة عنده كشك، صح يسموه كشك، على الشارع العام على شارع 40 يم الأنوار. طبعا أني مرات يم المطاعم، هذا شارع المطاعم بمطاعم كوما ناس واقفين يما يشربون من عنده شاي، ما أعرف يا أخي، السر بالخلطة، السر بالروح، السر هو يخليه بالفحم، هيك شاي طيب. بحيث مرة من المرات ما كفاني كوب، قلت له خليلي بالبطل مال مي، والله العظيم خلالي بالبطل مال مي، فرغت البطل وخلالي شاي من كثر ما طيب. الله يرزقك بهذا الصباح، رزق عافية على الجميع، أهل القهوة، المطاعم المصبحين علينا بهذا الصباح، اللي يسوون ريوقات وهاي الأجواء الحلوة، خاصة إذا مطرت الدنيا، لا يعني إن شاء الله رزقكم ماشي، نصبح عليكم رغم ازدحامات الشوارع. مثل ما قلنا لكم، هو هذا خبرنا اللي راح نقرأ ونتعرف عليه. كنا نعاني هسه من الازدحامات، لكن وزارة التخطيط عندها مشروع أو فكرة في بالها حتى تحل هاي الأزمة، باعتبار تقول لك أنا يعني ما أثلش وأسوي شوارع. الناس قامت تشتري فلوسها هواية، قامت تشتري سيارات وما تلحق بالبيت، ثلاث سيارات والشوارع كل شارع حل قداته وما دلحق إحنا، والوضعية صارت يعني متاخمة كلش، وما بيها مجال، خاصة إحنا بالحلة يعني شي يسوون؟ مين يجيبون شوارع بعد اللي يسوون شوارع فضائية ويا السماء. فش قالت؟ قالت إحنا في طور نفكر إنه الدوائر كلها نشمرها خارج المدن، يعني الدوائر خاصة اللي تسوي الازدحامات راح نخليها على حدود المدن حتى نخلص من أزمة الازدحامات. خلينا نشوف بعد الفاصل شنو هذا الخبر وشنو التصريح.

0: أي مستمعين، زحمة الشوارع صارت جزء من أيامنا العراقية، مو بس بالحلة ولا بس بغداد، بكل المحافظات. يعني لا تقيس نفسك أنت هسه عندك ترميم وخدمات، لا، بكل مكان. وإحنا هسه حاليا لما نشوف الازدحام نقولهم زين إحنا ولا في بغداد اللي نشوفه، ويستمر الازدحام ساعتين ثلاثة. ضمن توجهات جديدة لوزارة التخطيط واللي درست به أنه تعيد توزيع الموظفين والدوائر الحكومية بين مراكز المدن والأقضية والنواحي حتى تخفف الزخم عن المدن الكبيرة وتسهل وصول المواطنين للخدمات. الفكرة إذا طبقت بشكل صحيح ربما راح تختصر على المواطن ساعات من الزحمة والانتظار، خصوصا اللي يوميا يقطع مسافات حتى ينجز معاملة. يعني باختصار يمكن يوم من الأيام نطلع من البيت ونوصل قبل ما يبرد استكان الشاي، ما أعرف، سبحان الله. لكن أيضا بالرؤى، وهناك كانت فكرة وصارت هي بفترة من الفترات أو سنة من السنين أنه تتحدد بعض الدوائر، يكون مثلا دوائر كذا، دوائر بالستة دوامها كذا، دوائر بالسبعة دوامها كذا، دوائر بالثمانية، والجامعات والكليات يكون دوامها بثمانية. ذيك الساعة راح تتوزع الازدحامات والسيارات وطلعة الطلاب والموظفين على ساعات معينة، ولا إحنا هالربكة هاي، هو ازدحام ازدحام وما كنا ما كنا. وعلى قولتكم، بس أنا خلنا نصحكم نصيحة، لكن خلنا نشوف هذا الاتصال بعدين أقول لكم بها. ألو، صباح الورد.
1: صباح أطيب الورود على أطيب عطر الورود السمارة، الصحة والسلامة والتوفيق إن شاء الله، التفاعل نحو الأفضل، وشكرا على هذه المواضيع الراقية. تحياتي للعزيز القزويني سيد مصطفى والغائبة الحاضرة ست أسارة، أتمنى لها الصحة والسلامة.
0: حياك الله أبو نبا، صباح الخير والعافية عليك، وشكرا لوجودك وانضمامك ويانا على هواكم لهذا اليوم.
1: اي نعم نعم، شنو الموضوع؟
0: موضوع نقاشنا اليوم، أطيب شاي سنقين شربته بحياتك، منو سواه؟ وهل بعدك تشرب من عنده وتروح له؟ لا
1: والله الشاي صار يعني غذاء مجان، نفترق عنه انه مرافقنا في كل الأوقات.
0: منو أطيب واحد يسوي لك شاي؟ أبو نبا قطع
1: في هذا الموضوع. والشاي الحقيقة يريح،
0: زين،
1: يريح البدن وجمال الحياة والإلفة عندما نجلس ونتحدث ونحن نتناول الشاي، نرى تلك الذكريات ترافقنا طيل الحياة، ورحم الله الذين سبقونا إلى الرفيق الأعلى وحفظ الباقين.
0: زين، من أطيب واحد يسوي لك شاي؟
1: والله موجودين هنا إن شاء الله ما يقصرون، نبي يسوي شاي يعني الأمور جيدة جدا.
0: يعني نبأ هي اختصاصها الشاي بالبيت،
1: اختصاص بالشاي وبالغذاء وكل شيء.
0: حلو، عشت ايدك، تحب ثقيل لو خفيف؟
1: نعم نعم يا سمارة، سمارة وجمالها سومري، سمارة وجمالها سومري، وامتداد للسومر في المستقبل، حضارة وتاريخها مشرف تعيد أمجادها سمارة الشمري، حضارة وتاريخها مشرف تعيد أمجادها سمارة.
0: أبو نبأ كان قطع الاتصال. عمنا أبو نبأ، تحياتنا إليك، أكيد نحيي زميلة سمارة وياك سمارة أبو نبأ حتى ما تغلط باسمي مرة ثانية. شكرا لك لاتصالك، وأكيد إحنا مستمرين ونتواصلين وياكم ونحكي عن الشاي والشايتشية المضبوطة. الشاي روح، خلا أقول لكم، بما أنه هسه الوقت ازدحام والدوام حتى تروح لازم توصل له في نص ساعة ساعة، شوف شو تسوي. هسه إحنا عندنا هاي القلاصات الكبيرة مثل المطارة، زين، مثل المطارات هاي الحافظة للحرارة وللبرودة، شو تسوي؟ تخلي بيها شاي ورشة شوية من القهوة، بس مو هاي القهوة المطحونة، هاي القهوة سريعة الذوبان هيك، فتتخلي لك فد 5-6 من الحبات تشمرهم بالشاي وتخوطه وياهم فد 5 جوزات، تخليهن ويا الشاي، والجوزات بعد ما تشرب الشاي تقرطهن يعني عادي، وكلهن الجوزات، والله خبطة وتدعو لي وراها، أقوله سمارة ما قالت. اتصال مرة ثانية أبو نبأ يعود الاتصال بينا. صباح الخير عمي العزيز.
1: صباح الأنوار، وأقول إلى سمر،
0: إيه؟
1: سمر وجمالها سومري، وامتداد لسومر في المستقبل، حرارة وتاريخها مشرف تعيد أمجادها سمر الشمر شمرية إن شاء الله مو؟
0: إيه إن شاء الله
1: والنعم نعم تعيد أمجادها سمر الشمري الآمال تزرعها برؤية كيف لا والطموح بابلي كيف لا والطموح بابلي متمني لك كل التوفيق.
0: عاشو عاشو أبو نبأ حياك الله نورتنا وشكرا لك على هالكلمات الحلوة صباح الخير والعافية عليك وشكرا لاتصالك
1: وانتم الأجمل والأطهر في رعاية الله
0: ممنونة منك ومن اتصالك رنا محمد أحسن ما قاعدة تدزي رسائل اتصل بينا وقولي الله عليك قولي بالإذاعة أن أطيب شاي يسوي سمارة بالإذاعة سمار ألو صباح الخير
2: ألو صباح الخير
0: صباح الورد
2: صباح الخير عليكم على جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع مستمعيكم
0: حياك الله أبو شمس شلونك
2: الله يحفظك يرحم والديك
0: أنا من أسبوع لأسبوع يا الله أسمعك مشتاقة تدري المعنى اللي مداهر انت وعلي
2: يا معود عشان الجو حلو مو مال مداهر
0: بالعكس
2: لا لا الجو حلو مو مال مداهر والله
0: يعني انت شنو انت ويا الحرارة تحمون
2: طبعا ايه تتمنار مو تحب الشميس من تحمى الشميس
0: ما شوفني
2: ما شوف على الاجواء حلوه
0: ما شوف عفت منار بعد ما اطلع وياها
2: ربي يحفظكم
0: ويحفظك ابو شمس شلونك يا رب بخير
2: والله حييك حي الاذاعه على الطاقه الايجابيه اللي تنطيها للمواطنين من الصباحات على الاذاعه الحلوه
0: فدول عينك الله يديمكم ان شاء الله انتم تستاهلون احكي لي ابو شمس اطيب واحد يسوي شاي بالبيت واطيب واحد يسوي شاي انت برا وين تشربه دائما
2: والله اللي جبت علي الولد على الزبيدي الله يحفظه
0: يعني ما اعرف اسمه صراحه امانه الله
2: لا لا صديقنا واخونا على الزبيدي هو اللي براس شارع مال جمع نوار
0: بالضبط تحياتنا لك يا علي وعاشت ايدك هسه بنطلع على
2: واخو عباس ومحمد المهم أي. وبالبيت والله الصبح ما حد يقعد انا اسوي شاي اسوي شاي رهيب
0: بس اكيد شايك ما يوصل لهم شمس
2: لا لا ما يصل يا
0: لا يعني هسه ام شمس شايها مو طيب ابو شمس
2: لا احنا احكي لنا صباح وقلنا في الجو حلو عايزين نتواصل
0: هسه انت تقدر تقول شاي اطيب انت تتجرأ هسه تقول شاي اطيب من شاي ام شمس
2: لا يا
0: وين علي جنابي عنك هسه
2: اي والله العظيم انت اليوم ما حد انت تسوي مشاكل تستقبل العالم كله
0: ناوي لك علانية
2: اي والله ناوي لك علانية
0: زين هل فعلا انت من تشرب الشاي تحس انه مودك تغير راسك تعدل
2: انا من عشاق الشاي طبعا هو ليش العرب جاي يستورد مليون قلت مليون دولار
0: 125 مليون دولار يعني نكمل بها مجاري الحله
2: ابد ما يصرفون 125 مليون دولار ابد
0: محمد. والله ما العراقيين بصورة عامة يصرفون على بطونهم يعني أهم شيء بطن إداري هم دارا
2: ذاك اليوم سافرنا مكان ما جيت استمر على بطون
0: إيه
2: صديق راح وياي والله العظيم أنا النهار كامل أدور عليه وغلق تليفونه قلت له عم مدري متى يجي مدرسة قال والله رحت أكو مطعم
0: إيه؟
2: رح أنت ما تروح وياي علي قلت له عم شو في نشر المطعم قال أنا عم الأكل والشاي
0: أهم شيء شفت
2: إيه
0: يعني انت
2: عامل هسان مو اضل ادور عليك والله دخلت حتى تليفونك بالغلط قال هو مو خلص شحن والله انا غلطت عم تصدق عليك هسه يا معود هي شكلها والله العظيم متع روحك صدق
0: فعلا واحد عاد المن مخليهم
2: المن باكر تروح وما حد يدورك
0: ايه والله العظيم يجي مصطفى القزوين من الصبح ياكل بيض سلق يعني تورجين شبيها والله العظيم شبيها طماطم لاش من الصبح والريحه
2: هيجي
0: دهن هيجي
2: يبقبق والله العظيم يوميا من الصبح قاعد اسوي هاي الطماطم ما كلاش
0: ايه
2: بس ماكو وقت اللي اسوي اقول ها لا خلنا امشي اجبان وجن المعلبات
0: ايه ايه نمنميات الله يديمك ان شاء الله صباح الخير والعافيه ها ها ها لحظه لحظه تعال الله اجي اجاك هلا
2: اجي هلا الو هلا ابو حسين شارك يا اخوي حبيبي ابو حسين يا ورده بروح ابيك الجو
3: صباح الخير
2: اقول كباب اقول يوميا ابو شمس جيت ري جنبي من هو ابو حسين ابو شباب يا معود يا حسين انا وين ولا ابو الشباب مش عليك حسين اسمي علي. مو انت تقول تقول انا تقول تقول اصرف وهذا منين تصرف انت ايش تصرف ما تقول لي ايش تصرف الخاطر الكعبه وجاتك خير من الله وراك بخير من الله اصرف من عنده واشتري وما يقضي شنو اللي يقل ما يقضي راتبك الحمد لله الله الله يزيدها عليك بجهل حسين اي أيوة والله الله يزيدها عليك وعلى كل المستمعين وعلى
0: على الجناب يعني هو مو كل واحد مثلك يخلي الراتب بيد المرة بيد الحكومة أكو ناس هي تتصرف براتبها وتمشي راتبها وأمورها
2: والله والله يا أختي أولا صباح الخير إن شاء الله عليكم
0: حياك الله يا ايه علي
2: والله العظيم والله العظيم شوف هذا أبو شمس اللي يحكي هيك
0: إيه
2: الصبح من يطلع تطيع 2000 دينار تقول له ذني روح بيهن ومن يرجع تحاسب تقول له وين أجل
0: صرفن عن شاي
2: بس اهدى اهدى اهدى صير ريلاكس مو أنا يا بعد قلب أنا قيس على روحي وقيس عليك نفس الشيء أنا
3: أنت قيس على روحك قيس على روحك عمي مو قيس على العالم
2: والله أنا قيس عليك أنت مو أنت نفس المواصفات أنا يا
3: عمي أبد إيش أتربى علي
0: نفس الطراز أنت تدري هسه سألته
2: والله ما أدري أنا بالنسبة لي ما أدري
0: على الجناب
2: الحكي كله بيدها
0: قلت له منو تبي يسوي شاي أنت لا أم شمس قال لسه ما عنده مشاكل سكتي لا ما قبل يحكي ما قدر
2: أنا هالساعة وقدامك وقدام هاي أنا بالنسبة لي أقعد الصبح قبل لا أروح للدوام أسوي لها بيضة وأسوي شاي وأكمل أتريق وقعدها أريقة وأمشي للدوام
0: وتطيك 2000 دينار
2: لا مرات تسوي 2000 بس أكثر المرات تطيني 1000 يومي تمال نفس الطلاب
0: تشتري من الحانوت
2: اي لان هو يوميا الصبح توزع لنا هي تخليها اياها كل من ياخذ فلوسه ويمشي للدوام
3: بالتماره
0: ها عيني
3: والله العظيم هاي عندي حفيدتي صار لها 4 أيام تداوم برا وضع بسم ايه؟ الله يوميا اقلها 1000 تقول لي لا جدي بعد انطيني ما انا اصرف تمرد قلت له عم انت وين تمرد انت مو مثل جدي وين تمرد
0: الله عليكم زين علي انت اطيب شاي وين تشربه؟
2: انا اطيب شاي اشربه من يد المراه
0: شفت علي والله مدار عيشته
3: علي بن ابي طالب انت رب ما ضال براسك
2: وخيم ورب ما ضال براسي بس هاي مع براس يعني ماكل امور صوب
3: ان شاء الله
0: نورتوا فدوى العينكم والله احلى اثنين يتصلون بينا الله يسعد صباحكم ان شاء الله دير بالك على اليوميه علي مو تصرفها كلها
2: لا والله العظيم انت صرفت 500 وبقى 500 رجعت البيت قالت لي ها شو رجعت 500 قلت لها مو بعدني ما كملت الباقي قالت يلا من ترجع هاي المره الثانيه دير بالك على روحك
0: شكرا لكم عيوني لاتصالكم مع السلامه
3: شكرا جزيلا نية العين

0: اتصال هاتفي ويسعد صباحكم إن شاء الله جميعا اللي يتصل بينا واللي يسمعنا. أبو أحمد حياك الله.
1: صباح الخير ست.
0: صباح الورد والعافية.
1: صباح الخير والنور عليكم وعلى إذاعتكم الجميلة.
0: حياك الله، وين ما كنت تسمعنا شلونك؟
1: الله يسلمك وحفظك. أنا بس عندي ملاحظة بسيطة عليك، يعني على مود الشاي.
0: إيش بيه؟
1: أنت قلتي راح أشرب من هذا الساعة 40 صديق وأخذ شاي بالبطل، وهذا شيء غلط طبعا صحيا.
0: هو نعرف غلط بس ما كفاني الكوب صراحة، أريد تأخذه وياي. تدري ليش؟ تدري ليش أخذته بالبطل؟ لأن ماكو مكان حتى توقف السيارة، تخيل يعني من كثر ما عليه الزحام الله يرزقه من الصبح.
1: هاي كرامة صغيرة صير هيك حلوة تحفظ الجسم وآخذ بيها، مو هذا مو زين صحيا، هذا النايلون يعني يتفاعل بالحرارة.
0: إيه فعلا فعلا، هو أكنا هو أكنا أكنا نصه مو صحي، مثلا الباكة صحية تلقانا هسه ملغمين ملغمين دهون.
1: بس واحد لازم شوية
0: إن شاء الله. إن شاء الله شكرا على الملاحظة والنصيحة.
1: إن شاء الله موفقين
0: زين. أنت أنت وين تشرب أطيب شاي؟ وين ترتاح بالشاي؟
1: أنا مثل ما قال الأخ المستمع القبلي، قال أنا من إيد أم أحمد أحلى وأطيب شاي.
0: زين أنت تجامل لا صدق.
1: لا لا والله ليش تجامل، أم أحمد هي أحلى شيء من إيده، مو بس الشاي
0: إيه
1: كل شيء. كل شيء والأكل وكل شيء يطلع من إيدها هو طيب.
0: فدوى العينها الله يحفظكم إن شاء الله. زين أنت تحب ثقيل ولا خفيف؟
1: أنا لا أحب ثقيل، ما أحب الخفيف. الخفيف يصيح لشاي شاي إيراني الخفيف.
0: شاي إيراني. هو بس الشاي الخفيف اللي الثقيل اللي يعدل المزاج. شو تقول لها لما أحمد بهذا الصبح بما أنه هي مداريتك بالشاي تعدل مزاجك؟
1: أقولها ربي يحفظك إلي ويخليك دوم.
0: عافية عافية عشيدك أبو أحمد، كونوا مثل أحمد تعيشون مرتاحين، نورتنا في دول عينك.
1: الحمد لله الله يسلمك ويحفظك وشكرا جزيلا.
0: عيوني عيوني صباح الورد والعافية عليك. اتصال هاتفي آخر. ألو
2: ألو عيني صباح الخير.
0: صباح الورد
2: شلونكم عيني؟
0: يلا هسه توين رابطة الشاي تشية لا لا
2: إيه.
0: يلا تنظام من ويانا
2: وياكم ابو علي من الحلة.
0: حي الله ابو علي، نورت شلونك؟
2: الله يسلمك يا علاء.
0: ده تسمعنا من الراديو؟
2: بالنسبة للشاي الصبح انا اخذه يوميا
0: على مزاجك.
2: اي مرات قعدتها للست
0: اي
2: وفريك سوية وانا اسوي لها الشاي
0: زين،
2: ومرات العائلة كلهم قعدتهم ذاكوا دوام.
0: حلو حلو، أنا أحب لما تقول يعني خابرني مستمع يقول أنا أسوي لها شاي أو أسوي لهم ريوق بالعائلة كلها مو بس المرة، يعني أحس هذا
2: أكيد هذا
0: أكيد.
2: بس بعض الأحيان إذا عطلة ما يقعدون
0: يظلون نايمين
2: فأنا والمرة
0: زين. أنت شلون تحب الشاي؟
2: هي جات سمعت يعني قاعدة يمي.
0: حياك الله أم علي.
3: الله يسلمك الله يخليك.
0: عندك هيك رجال ورده دير بالك عليه، يسوي لك شاي ويسوي لك ريوق. احنا بعض الزلم يقعد عقد النونه يحتاج لساعه الله يفك.
3: اكيد بقلبه بعيوني هو.
0: الله يخليكم. بعد انتوا هسه رايحين سويا وطالعين وهذا الجو حلو يحتاج لكم اغنيه حلوه، تريدها قديمه لو جديده ابو علي؟
2: بس لتقلش على شغله.
0: ايه قول.
2: يعني من كنت شاب لحد قبل السقوط بفترة
0: ايه
2: كان عندنا واحد يسوي شاي بالقاسم، انا اصلا من القاسم.
0: زين حياك الله.
2: هذا اسمه سيد حسن الله يرحمه توفى.
0: الله يرحمه يا رب.
2: اطيب شاي يعني هسه انا قبل شوية كان واحد ذكر الرجل ابو شاي 40
0: ايه
2: ايضا شاي طيب بس ذاك افضل، ما أعرف شنو السر اللي عنده.
0: سبحان الله
2: جدا طيب
0: بحيث إيه. لحد الآن هو باقي بذاكرتك
2: بالضبط، ولهذا أنا دائما أسوي شاي زين.
0: أقول لك أي أكلة أنت تسويها وحتى إن كان شاي زين هي بيها روح سبحان الله، يعني بيها فسر معين، فالله يرحمه. وتريد قديم لو جديد الأغنية؟
2: ايه هاي تسلمين.
0: يلا تدلل وتدلل معلا
2: قديم.
0: ايه شو تريد
2: قديم؟ ايه قديم تسلم قديم واحدة من قديمات
0: مداريها لهم علي. شو تريدي انا معلمة بعد؟ الله يحفظكم ويسعدكم حبيبتي، نورتونا بهذا الصباح. بعد ابو علي ويا معلي وطالعين سويا وهذا الجو، دير بالك عليهم مصطفى.

أكيد نتواصل وياكم في فقرات وزوايا برنامجكم الصباحي وعبر موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، وننتقل وياكم حتى نتعرف على بعض من أخبار ونشاطات جامعة المستقبل.

من بابل إلى بيروت، حضور جامعة المستقبل في المؤتمر الدولي للرياضة الجامعية، إذ تشارك جامعة المستقبل في المؤتمر السنوي الخامس للأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة في لبنان. وشاركت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في فعاليات المؤتمر السنوي الذي أقيم في ISABES الخامس للأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة في بيروت. شراكة وتمكين لصناعة مستقبل رياضي واعد، وجاءت هذه المشاركة من خلال هذا العنوان. الجامعة ومن خلال الطالب مصطفى حسن علي، وهو طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، والذي تلقى دعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر والذي نظمته الأكاديمية العلمية الدولية والاتحاد للتربية البدنية بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية RPCA وبرعاية وزارة الشباب والرياضة اللبنانية. شهد المؤتمر حضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وشخصيات الأكاديمية وممثلي الجامعة.

المجتمع وحرصا من جامعة المستقبل على تسهيل إجراءات التقديم والمراجعة وضمن جهودها لتقديم أفضل الخدمات للطلبة، تم افتتاح مركز تسجيل إضافي للطلبة الجدد في موقع مميز وسط مدينة الحلة لاستقبال الطلبة الراغبين بالتقديم والإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، مع توفير دوام مسائي لتسهيل المراجعة أمام الطلبة وذويهم. راح تكون أيام الدوام جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، الدوام الصباح من الساعة 8 للساعة 3 الظهر، أما المساء من الساعة 4 العصر ولغاية الساعة 9 مساء. العنوان: الحلة، مركز المدينة القاضية، مقابل مديرية تربية بابل، بناية التعليم المستمر. خلي أكرر العنوان لمن يحب أن يحضر ويستفسر أكثر عن أقسام وكليات جامعة المستقبل. عنوان: حلة القاضية مقابل تربية بابل، بناية التعليم المستمر. وأكيد نستقبلكم بكل ترحيب ونقدم لكم الدعم والإجابة عن كل استفساراتكم المتعلقة بالتقديم والقبول والتسجيل بكليات وأقسام جامعة المستقبل.

خلي نشوف اليوم شكو ماكو وش راح يصير وش راح يجينا. استلمتوا راتب ما استلمتوا راح تصرفوه راح تجيكم مكافأة أشكال وألوان راح نتعرف عليها وإحنا نشوف ونتعرف على أبراج الحظ. نبدي ويا الحمل. يا حمل بالمهنة شي مهني انت كنت تنتظره راح يبدأ بالتحرك وراح توصل لك ورقة وبيها توقيع. أما بالعاطفة شخص يفكر بيك أكثر مما يبين والقادم راح يحمل لك كلام أو تواصل بعد فترة فتور. أما ماليا فرصة صغيرة تكبر إذا انت استغليتها صح. ويا أصحاب برج الثور انت هسه بحالة أو مرحلة فرز، ناس تبتعد عنهم وناس ديثبتولك قيمتهم والباقي يمك. أما بالعاطفة أكو تغيير بالموقف، شخص راح يفاجئك بتصرف أنت ما كنت متوقعة، هسه سلبي إيجابي ضربك بوري خونك يغدرك ما أعرف العالم الله. القادم راح يكون أهدأ وأوضح.

وصلنا إليك يا برج الجوزاء. يقول لك وهاي على مدار الأسابيع الماضية معاناة زميلتنا سارة الكندي وهي من برج الجوزاء. خبر أو اتصال راح يغير مزاجك. تقول يومية أقرأ يقول لك خبر راح يجيك مكالمة اتصال وكل شي ماكو. بالعاطفة يا جوزاء إذا كنت محتار بشخص الأيام الجاية راح تكشف لك نيته حتى أنت وراها تقرر تبقى وياه لو تركه. بالمال انفراجة بعد فترة ضغط. يا سرطان قلبك يريد جواب والجواب قريب انتظره. احتمال اكو عودة حديث او فتح موضوع قديم، لكن هالمرة انت اقوى بقرارك ومتحكم بعقلك وبقلبك ومشاعرك. القادم راح يحمل لك راحة نفسية وتحسن بالعمل. لأ

أبو خميس اللي لاعب بالساحة وبالغابة لعب، يقول لك يا أسد أكو شخص يراقبك أو يفكر يتقرب من عندك، والعاطفة عندك أكيد بما أنه جاذبيتك عالية هالفترة، والكون والفلك كله إلك وداخل على مرحلة حركة، فأنت افتح بيبانك وقلبك للي يحبك صدق. بالمال مبلغ أو فرصة راح تجيك من مكان أنت غير متوقع. يعني الأسد شنو يخلي رجل على رجل والفلوس تجي إيشي تطاير على يمطاير. يا عذراء، شيء كانت معتبرة انتهى ممكن راح يرجع لك للواجهة، وأكيد يا عذراء القرار بيدك هالمرة. عاطفيا أكو اعتراف أو توضيح مؤجل راح يبين. بالمهنة أكو تقدير أو فرصة تقدر تثبت بيها نفسك.

وصلنا إليك يا ميزان. يقول لك الفلك بعد فترة من الحيرة أكو صورة من ناحية العمل أو العاطفة حسب نيتك راح تتوضح لك. بالعاطفة أكو شخص يا أما راح يكون جدي أو راح ينسحب نهائيا، والأحلى من هذا أنت تعرف شنو اللي بداخله وشنو يريد. القادم راح يحمل لك اختيار لصالحك. يا عقرب عندك طاقة تغيير كلش قوية، راح تغير شخص من الماضي أو شخص من الماضي هو ده يحاول جس النبض حتى يرجع لك، لكن راح يرجع وما راح يلقاك نفس الشخص اللي كان ينتظره. الحب القادم لك أقوى إذا تركت القديم مكانه، يعني عوف الماضي وشوف الحاضر والمستقبل لين أحلى وأحسن بهواية.

يا قوس وصلنا لك، ومن ناحية المهنة والمال أكو لقاء أو رسالة أو شخص جديد راح يدخل دائرة اهتمامك، راح يغير بعض من تفاصيل عملك ومهنتك. أما بالعاطفة أكو مفاجأة عاطفية بالطريق، وأكو تحسن تدريجي بعلاقتك ويا الشريك، وفرصة تحتاج جرأة حتى تلتقطها وحتى تعبر عن مشاعرك. يا جدي، الهدوء اللي أنت عايشه هسه حاليا مو فراغ، هذا الفراغ هو ترتيب لأشياء أكبر أنت منتظرها. أما عاطفيا أكو شخص يحاول يتقرب منك لكن بطريقة غير مباشرة، فأنت حاول تفهم التلميحات، والقادم يحمل لك استقرار أكثر من الدراما اللي أنت كنت عايشها.

وصلنا لك يا دلو. يقول لك من ناحية المهنة والمال أكو خبر أنت كنت تنتظره راح يوصل لك بشكل فجأة. شنو أكو فلوس بالطريق؟ أكو منا قرض؟ شنو أكو شي ضامينة علينا؟ ها عاطفيا يا دلو باب قديم ينغلق حتى ينفتح لك باب أفضل. لا تستعجل لأن القادم إن شاء الله يحتاج منك اختيار واعي وهو الأفضل والأحسن إلك. ختام همسك مع الحوت. يا حوت حدثك هاي الفترة كلش قوي، وإذا حسيت أنه أكو شخص يفكر بيك فهو غالبا أكو سبب، يعني هو فعلا دا يفكر بيك. عاطفيا أكو تقارب وبعد مسافة، يجوز هو هذا الشخص البعيد هو دا يفكر بيك، وأكو كلام كان مؤجل بس راح ينقال وأخيرا حتى ترتاح. وبالمال أكو انفراج بسيط لكن أنت بيه راح ترتاح شوية.

بما انه اليوم كان محور حديثنا عن الشاي، خل اقول لكم في السر، هذا ما حد يدري بيها، اول مره السالفه احكيها. انا كلش احب الشاي ومن عشاق الشاي، صبح ظهر ليل، وشايفين الواحد يقول لك الشاي عارفه من الريحه تهدر زين، سنقيم وسنقيم ثقيل خفيف، المهم من الريحه انت تعرف، يعني عندي هاي الحاسه. لكن اكتني ولا تقول لي سوي شاي، فأني عندي خوالي الله يحفظهم ويرحم المتوفين من عندهم، كانوا دائما مسيرين علينا، أول ما يطب ما يقول السلام عليكم خلي القوري على النار رأسا، هاي السلام عليكم، هاي التحية مالتهم. فأني كنت صغيرة ما بي حيل، بطراني يشربون شاي وتعي هدري، فش قمت أسوي؟ يوم على يوم أحرق الشاي، يوم على يوم أحرقه، هيك أقسبه، شايفين شنو مقسب؟ هيك حرقه أسود أسود، بحيث هو أول ما يشربه رأسا هيك يشمر الاستكان، يقول ما تقولي لي هاش تسوين شاي تي حركته وش مسوي بيه، صامت صامت. مرة مرتين ثلاثة سويته، لعبت بالشاي بالإعدادات، بعد قاموا حتى ما يجون للبيت من ورا الشاي. فأنت إذا مضوجت العينتين وطاب طالع هو، وإذا خاصة إذا مثلا عنده مضيف وجماعة رايحين وجايين ويجون يمه وسوي الشاي، الشاي بالبلامة، وودي الشاي تبعي هذا الأسلوب، حرقي شوية زين، صمطي شوية للشاي، لو قولي له والله ما يعجبك هذا الشاي، ما يعجبك تعال أنت سوي. هذا هو ختام برنامجنا اليوم ويا الشاي، نتمنى لكم يا رب شاي سنقين يعدل مزاجكم، ويا ناس تشرح الصدر والسر الروح وتغير المود، خاصة هاي الأجواء هي فعلا تحتاج الواحد يطلع ويغير جو. كنا وياكم وعلى هواكم ومن خلال موجتكم 91.7، كنت أنا وياكم سمر بالإعداد والتقديم وصناعة الشاي، مو بإعدادة لا أكيد لا، وأكيد اللي شرب الشاي وهو مصموت مصطفى القزويني كان مخرجنا ومخرجكم، ويحييكم بهاي الأغنية، أقولكم كونوا بخير وعيش أجواء حلوة من خلال هذه الموجة. باي باي.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: انت يومك على مستقبل أف أم.
4: ألو ألو.

انت يا عيوني شو عيوني وقلبي بترسى عم ساعة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 9 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير. انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: اف ام الاولى في بابل. دقات الساعة برعاية امواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 9 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: صباح السعادة. المستقبل اف ام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

24/7 المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة تفادت عزل العراق دوليا ونسعى لإبعاده عن تداعيات صراعات المنطقة. مسرور بارزاني: اتخذنا خطوات جيدة في علاقتنا مع الحكومة الاتحادية والخلافات تتجه نحو الحل. برئاسة رئيس الوزراء: اللجنة الوطنية العليا للمياه تتخذ عددا من القرارات لإدارة الخزين المائي. وزير الخارجية: مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة. البنك الدولي: الحكومة العراقية تمتلك رؤية واضحة تجاه تنفيذ الإصلاحات المالية. حريق يلتهم غرفة الأضابير في الجمعيات الفلاحية ببغداد. العراق يستأجر ناقلات نفط إضافية لتعزيز صادراته عبر مضيق هرمز. ترامب منفتح على محادثات مع إيران والحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. ولامين يامال يهدد رقم رونالدو في الكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل،
3: إذاعة المستقبل FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: أنت على مستقبل FM 91.7.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك,

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة

0: المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM. Full Quality.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة تفادت عزل العراق دوليا ونسعى لإبعاده عن تداعيات صراعات المنطقة. مسرور بارزاني: اتخذنا خطوات جيدة في علاقتنا مع الحكومة الاتحادية والخلافات تتجه نحو الحل. برئاسة رئيس الوزراء: اللجنة الوطنية العليا للمياه تتخذ عددا من القرارات لإدارة الخزين المائي. وزير الخارجية: مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة. البنك الدولي: الحكومة العراقية تمتلك رؤية واضحة تجاه تنفيذ الإصلاحات المالية. حريق يلتهم غرفة الأضابير في الجمعيات الفلاحية ببغداد. العراق يستأجر ناقلات نفط إضافية لتعزيز صادراته عبر مضيق هرمز. ترامب منفتح على محادثات مع إيران والحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. ولامين يامال يهدد رقم رونالدو في الكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. مكانك، إذاعتك، جوك اللي تعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل.

0: الكل عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل. انضم الان الى صرح جامعه المستقبل العلمي. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الكلية تستقبل خريجي الإعدادية من كل الفروع، العلمي، الأحيائي، التطبيقي وحتى الأدبي، بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، وأيضا يقبل الفنون، إعداد المعلمين، التربية الرياضية، زائد خريجي الإعداديات المهنية الأبطال، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية، والقسط السنوي 1,600,000 دينار.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنيات طب الطوارئ جامعة المستقبل، واللي يقبل الطلبة من خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، وبمعدل 70 للدراسات الصباحية وبمعدل 65 للدراسات المسائية، بقص السنوي 3,000,000 دينار بس.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: اسم تقنيات صناعة الأسنان جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، ودراسة الصباحية بمعدل 70، أما المسائية بمعدل 65، والقسط السنوي 3 مليون دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الأدلة الجنائية. يكمل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي، ومعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات الاتصالات، الطالب يتعلم كل شيء عن شبكات الحاسوب، إدارة الأنظمة الإلكترونية وصيانة الأجهزة والهواتف، وحتى تقنيات القدرة الكهربائية والقوة الكهربائية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. أيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، اتصالات، حاسبات، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، صيانة الحاسوب، كهرباء، أجهزة طبية، شبكات الحاسوب، القوى الكهربائية، صيانة منظومات الليزر، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، الإدارة الإلكترونية، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات واللي أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,250,000.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: كلية القانون بجامعة المستقبل. الكلية تفتح أبوابها الخريجي الإعدادية من الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي، ومعدل 68 للدراسة الصباحية و65 للدراسة المسائية. القسط السنوي 1,600,000 دينار.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دونت إذا عجمعت
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة تفادت عزل العراق دوليا ونسعى لإبعاده عن تداعيات الصراعات المنطقة. مسرور بارزاني: اتخذنا خطوات جيدة في علاقتنا مع الحكومة الاتحادية والخلافات تتجه نحو الحل. برئاسة رئيس الوزراء: اللجنة الوطنية العليا للمياه تتخذ عددا من القرارات لإدارة الخزين المائي. وزير الخارجية: مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة. البنك الدولي: الحكومة العراقية تمتلك رؤية واضحة تجاه تنفيذ الإصلاحات المالية. النزاهة تلقي القبض على رئيس هيئة استثمار صلاح الدين. النفط يرتفع وسط موازنة الأسواق بين التوترات الخليجية وقوة صادرات الشرق الأوسط. حلف مكة يعلن تفعيل الرد الجماعي في السعودية. وفليك يدرس إراحة رافينيا أمام خيتافي وجيسوس الأبرز لقيادة هجوم برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي، قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. هنا تتعلم شلون تدرس القرآن، تربي الأجيال على القيم الإسلامية. القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، ومعاهد إعداد المعلمين والدراسات الإسلامية واللغة العربية. الدراسة راح تكون صباحي ومسائي وبمعدل 50، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
5: قسم علوم الأمن السيبراني يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية، العلمي والأحيائي والتطبيقي، معدل 60 للدراسة الصباحية و 58 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي 1,250,000 دينار عراقي.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
5: قسم علوم الذكاء الاصطناعي يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية، العلمي والأحيائي والتطبيقي، وبمعدل 60 للدراسة الصباحية و 58 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
6: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.
7: مستقبل FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM إذاعة وأكثر.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكرة ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة تفادت عزل العراق دوليا ونسعى لإبعاده عن تداعيات صراعات المنطقة. مسرور بارزاني: اتخذنا خطوات جيدة في علاقتنا مع الحكومة الاتحادية والخلافات تتجه نحو الحل. برئاسة رئيس الوزراء: اللجنة الوطنية العليا للمياه تتخذ عددا من القرارات لإدارة الخزين المائي. وزير الخارجية: مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة. البنك الدولي: الحكومة العراقية تمتلك رؤية واضحة تجاه تنفيذ الإصلاحات المالية. النزاهة تلقي القبض على رئيس هيئة استثمار صلاح الدين. النفط يرتفع وسط موازنة الأسواق بين التوترات الخليجية وقوة صادرات الشرق الأوسط. حلف مكة يعلن تفعيل الرد الجماعي في السعودية. وفليك يدرس إراحة رافينيا أمام خيتافي وجيسوس الأبرز لقيادة هجوم برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: قسم تقنيات طب الطوارئ جامعة المستقبل، واللي يقبل الطلبة من خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي وبمعدل 70 للدراسات الصباحية وبمعدل 65 للدراسات المسائية. تنقص السنوي 3 مليون دينار بس.
5: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
6: إذا حلمك تتحكم بطائرة مسيرة وتكون طاير بالسماء، هذا القسم هو طريقك لتحقيق هذا الحلم. قسم هندسة تقنيات الطيران، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية العلمي الأحيائي والتطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية، وأيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، وتجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات، وأيضاً بمعدل قبول 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 3 ملايين.
5: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
7: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق.
1: تصنع الفرق.
0: معنا
1: لا مستحيل تحت,
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة جامعة
0: المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: برنامج نبض لحظة. مساكم الله بالخير حبايب قلبي مستمعينا ومتابعينا وين ما تكونون، نلتقي وياكم وحلقة جديدة من برنامج نبض اللحظة. راح أرافقكم على مدار ساعة من الآن بالإعداد والتقديم، أنا محدثتكم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي عرفان عبدون. مساءكم خير وعافية وحياكم الله حبايب قلب مستمعينا وين ما تكونون، وتتابعونا وتستمعون لهذا البرنامج اللي يجيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 4:30. في هذه الحلقة راح نتعرف على كثير من حقوقنا وواجباتنا، لأن القانون ما شاء الله صاير في كل بيت عراقي، هنالك مشكلة لا سمح الله، هنالك فد قضية، هنالك فد أمر معين يتطلب من المقابل أنه يعرف القانون، يعرف حقوقه ويعرف واجباته، لأن القانون مو مجرد مواد مكتوبة وإنما تفاصيل ممكن تدخل بحياة كل عائلة وكل بيت. اليوم في نبض اللحظة نفتح ملف مهم وحاسم وحساس جدا، ملف أثار الكثير من الأسئلة والنقاشات، وهو المدونة الجعفرية في مسائل الأحوال الشخصية. بالبداية قبل لا ندخل محاور حلقتنا، نرحب بالأستاذ المحامي حسنين عماري ويانا في الاستوديو. أهلا وسهلا
1: ومرحبا بكم.
0: الله يخليك أستاذ
1: حسنين، حياكم الله في إذاعة المستقبل، وأهلا وسهلا ومرحبا، ونتشرف اليوم في نقاش حول المدونة الأحكام الفقهية الفقه الجعفري،
0: نعم،
1: وكذلك قانون الأحوال الشخصية العراقي.
0: حياك الله وأهلا وسهلا بك ويانا في الاستوديو. أستاذ حسنين، بالبداية اشرح لنا، لأن كثير من الجدل والصراعات وعدم الفهم والكفاية والدراية في قانون، شنو هو قانون المدونة الجعفرية؟ شنو هو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. أحياكم الله مجددا في هذا الموضوع، حقيقة مهم وأخذ صدى جدا واسع، لأنه متعلق بحياة الناس ومتعلق بأحوال شخصية للناس، كذلك في تنظيم شؤونهم، تنظيم شؤون أبنائهم، وتنظيم شؤون الأسرة عموما. فالمدونة، مدونة الأحكام الشرعية، هي حقيقة صدرت ملحق للقانون رقم 188، قانون الأحوال الشخصية العراقي، ملحق مجرد ينظم الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري. هذا الملحق ملحق خاص بمعتنقين المذهب الجعفري. والحقيقة هذا، يعني هاي الضجة الإعلامية المضادة للمدونة، حقيقة ما لها داعي من جوانب عدة. أولا، المحاكم الأحوال الشخصية كانت ولا زالت هي وفق تحكم، يعني الأحكام الشرعية والأحكام الأحوال الشخصية هي وفق مذاهب المتداعين، وفق مذاهب الزوج والزوجة. فالمسألة وما بها أنه هذا يعني صارت على شكل نصوص مدون، نفسها الأحكام الشرعية صارت على شكل نصوص قانونية،
0: تعديلات، لكن هي موجودة لكن بها
1: واضحة، واضحة تعديلات، بعض الاختلافات موجودة ما كانت موجودة بالقانون 188، صارت موجودة في مدونة الأحكام الشرعية،
0: نعم،
1: الفقه الجعفري.
0: طيب، يعني اختيارها يكون إجباري أو اختياري، خصوصا العقود الحالية، أو هي سارية بأثر رجعي؟ بالبداية خلينا نعرف هي سارية بأثر رجعي.
1: نعم، هنا أنا أكفت إشكاليات. طبعا اختلفت كل محاكم لها رأي، وبعض المحاكم الاستئناف لها آراء أخرى، لكن استقرار محكمة التمييز الاتحادي الموقرة على أنه اختيار أي من الطرفين أن يقدم، أن يقدم طلب للمحكمة بتحول إلى المدونة الأحكام الشرعية الفقه الجعفري، من له الحق أنه يقدم هذا الطلب. كذلك شنو يعني المحكمة تحكم له بالتحول وفق أحكام المدونة الشرعية. ليش هذا صار بعض الاختلافات، لكن هذا هو أساساً.
0: طيب ليش
1: هو منشئ،
0: ليش يعني سوى بأثر رجعي؟ ليش ما طبق بالقانون؟
1: الحقيقة أنه أنا هسه من أجي أقدم طلب أحول أنه العقد مالتي وفق أحكام المذهب الجعفري الشيعي الجعفري، هي هذا هو كاشف للحق وليس منشئ للحق. يعني أنا ما راح أغير العقد بأكمله، بعض الفقهاء او بعض الاراء تقول العقد شريعه متعاقدين،
0: أها
1: وبما انه احنا عقدنا على 188 نبقى على 188. ها
0: فعلا.
1: يعني هذا راي. اما الراي الاخر يقول لا، يقول انه هو الزوج والزوجه نفسهم، او المطلق والمطلقه نفسهم، المنفصلين نفسهم كانوا شنو على المذهب الجعفري،
0: نعم،
1: وهذا هو كاشف الحق وليس منشئ لها. يعني هم اساسا
0: وكان ما شاء
1: معتنقين.
0: الله تكملية.
1: احسنتي، انه هذا كاشف الحق
0: زين،
1: وليس
0: اذا
1: منشئ
0: كانت
1: لها.
0: ان شاء الله تكملية، ليش ما يكون هناك للطرفين؟ ليش الحق
1: لا
0: لطرف واحد؟
1: للطرفين، لا للطرفين. بامكان الزوجه او بامكان يعني المطلقه، بامكان المنفصله انه تقدم طلب المحكمه، انه تقول يا بانا بدي احول العقد مالتي على المذهب الجعفري، بامكان اي مقدم طلب سواء الزوج او الزوجه.
0: طيب
1: يعني هو يعني اباح القانون والملحق القانون المدونه اباحت انه تقديم الطلب.
0: طيب استاذ حسنين، هو اكو يعني ظلم بالمدونه لو اكو ظلم او تشويه بتطبيق القانون؟ خلينا نقول
1: لا، هنا انا
0: لان احنا بدنا نشوف اكو هاي التداعيات بالضجه اللي صايره، يعني اكو ظلم، ظلم بالحقوق، ظلم صار على المراه، هي مظلومه وهسه صار ظلم اكثر. ايش معنى فقط هاي؟ احنا مثل ما ذكرت حضرتك بدايه اللقاء انه قلت انت كل مذهب الا فد مدونه مخصوصه
1: نعم
0: يمشون عليها حياتهم كلها.
1: نعم،
0: ايش معنى هذه المدونه بالاخص؟
1: الاسم الحقيقي هو ماكو في شيء اسمه ظلم، احنا مجرد الاحكام الشرعيه سويناها نصوص قانونيه.
0: نعم،
1: واللي ما موجود وتنطبق على الوقائع المعروضة على المحاكم.
0: مه.
1: اللي ما موجود واللي حادثة معينة أو دعوة معينة بإمكان المحكمة تنطي ترسل بيان رأي إلى المجلس العلمي التابع للوقف الشيعي، والمجلس العلمي راح يجيب على طلبات أو على يعني رأي المرسلة من قبل المحاكم، محاكم الأحوال الشخصية.
0: نعم،
1: هذا من جانب. من جانب آخر ماكو شيء اسمه ظلم، لأن إحنا هنا المسألة يعني دائما إحنا مسلمين واتباع مذهب، كل مذهب إلى أحكامه، وهاي معمول بها في لبنان وفي إيران.
0: نعم،
1: في دول الخليج أكو محاكم للمحاكم جعفرية خاصة. إحنا هنا بالعراق ماكو محاكم جعفرية خاصة، هنا محاكم الأحوال الشخصية هي قام تطبق أحكام المذاهب. يعني المسألة
0: طيب هي مطبقة حالها حال باقي الدول؟
1: حالها باقي الدول، لكن الدول عندها محكمة جعفرية اسمها خاصة بس للمذهب الجعفري.
0: نعم،
1: أما بالعراق فهي محكمة واحدة، محكمة الأحوال الشخصية نفسها
0: تضم كل
1: تضم تطبق المذاهب، كل من على مذهبه وكل من على وفق اللي يتبع القانون ويتبع المذهب المعين
0: جيد
1: اللي اختاره هو.
0: بارك الله بك. طيب من الأشخاص اللي يحق لهم اختيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري في مسائل الأحوال الشخصية؟
1: هو الزوج أو الزوجة
0: فقط،
1: أي أو المنفصل والمنفصلة، الطليق يعني اسم الزوج المطلق أو المطلقة، لهم حق تقديم طلب والتحول إلى تطبيق أحكام المدونة.
0: طيب إذا الشخص اختار المدونة، هل باستطاعته أنه يقدر بعدين يرجع يختار أو يرجع عن اختياره؟
1: يرجع عن اختياره. في حاليا المحاكم من يجون يعقدون زوج وزوجة، يجون
0: نعم،
1: يعقدون يبرمون عقد الزواج داخل محكمة الأحوال الشخصية، هنا المحاكم تخيرهم ديلهم أنتم تختارون يا قانون
0: نعم
1: على المدونة على الفقه الجعفري، أما على القانون
0: نعم
1: القديم 188 راح يختارون أحد
0: طيب
1: القانون.
0: حتى صيغة العقد أو شكل العقد يختلف عن يعني واحد عن الثاني، هذا مكتوب بي يعني القانون الجعفري؟
1: نعم نعم. هنا أنا المحكمة راح تدون، تقول مثلا أحكام اللي يرجعونها الزوج والزوجة
0: نعم
1: وفق أحكام مدونة فقه الجعفري الشيعي الجعفري،
0: نعم
1: كتبون بها صيغة يعني صيغة واضحة وسليمة ما بها. أما إذا قالوا لا إحنا نختار أنه أحكام الزواج مالتنا كلها تكون على القانون 188 فهاي هم تدون رسميا وتدون بصريح العبارة أنه يختارون القانون 188.
0: جيد،
1: فالمسألة طبيعية. أما إذا أرادوا أن يرجعون عن اختيارهم فبإمكانهم برضا الطرفين بإمكانهم تعديل اختيارهم للقانون الآخر، وبإمكانهم إضافة شروط كذلك أو تعديل عقد الزواج أو تغيير المهر فرضا سواء في الأعلى أو الأدنى، بس لكن شنو برضا الطرفين، كون العقد هو شريعة متعاقدين فالمسألة هم أحرار بها.
0: جيد، طيب بالبداية خلينا نعرف شنو أهم الأمور اللي لازم يعرفها الشاب والشاب قبل تسجيل عقد الزواج وفق المدونة؟ يعني اكو واحد يشرح لهم هذا الشيء، ترى انت راح تتزوج على هذه المدونه، لك حقوق هيك، لك واجبات هيك، عليك التزامات هيك؟
1: الحقيقة وفق
0: لو بالمحاكم يعني مدى صار هذا الشيء؟
1: لا هسه احنا يعني بالحقيقة المحاكم حاليا عندها فد يعني راح نجيب في تسلسل.
0: نعم.
1: في ماليزيا مثلا اللي يتقدم للعقد مال الزواج يدخل في معهد خاص الخاطب
0: تأهيل
1: والمخطوبة
0: يعني؟
1: تأهيل، هذا يعرفه بحقوقه والتزاماته، وهاي من دخل هذا المعهد عرف حقوقه والتزاماته هنا حقيقة صار حتى نسبة الطلاق قلت، كان نسبة جدا عالية فقلت نسبة الطلاق. بسبب شنو؟ بسبب انه الزوج والزوجة عرفوا حقوقهم والتزاماتهم، حقوقهم والتزاماتهم اتجاه الاخر، كل من اتجاه، يعني الزوجة عرفت حقوقها والتزاماتها وكذلك الزوج عرف حقوقه والتزاماته.
0: نعم.
1: هنا أنا حاليا يعني بالمحاكم بالفترة يعني الماضية القريبة هي انه حالة الخاطب المخطوب المن للبحث الاجتماعي يقعدون يعني البحث الاجتماعي، موجودة امرأة او رجل موظف بالمحكمة قسم البحث الاجتماعي انه يشرح لهم فدي بشكل مبسط عن حقوق والتزامات كل طرف. هذا من جانب، لكن هذا حقيقة ما يكفي. الحقيقة والواقع اذا نجي نلمس الواقع ونريد احنا نحقق في النتائج من هذا فهذا ما يكفي. طبعا انا اقترح يعني حتى نكون تكون في محاضرة كاملة انه العقد الزواج، عقد الزواج اللي يجي يحجز حاليا الكترونيا،
0: يعني مثل ما اكو فحص دم لازم اكو محاضرة كاملة، انه
1: اكو محاضرة كاملة انه اجمع الاطراف كلها.
0: نعم.
1: اطراف يعني الزوج والزوجة، الخاطب والمخطوبة
0: واهلهم، لو بس
1: بس مجرد بس هم. ليش؟ لان هم اللي راح يعني يمارسون حياتهم اللي يزوجون هم. فهاي هنا انا شو سواني؟ اعلمهم كلهم حقوقهم والتزاماتهم.
0: نعم.
1: اتجاه الاخر حتى الزوج يعرف حقوقه والتزاماته، كذلك الزوجه تعرف حقوقها والتزاماتها، كذلك
0: من يكون عندها من علم انه الجوز احتمال ما تتقبل هذا الشيء
1: جوز كذلك ممكن عندها شروط معينة. حاليا يعني احنا ليش ما يصير عندنا وعي؟ انا اليوم بالمدونة اعطتني حق، اعطت حق للمرأة ان تثبت كل شروطها بالعقد
0: ويمشون بها
1: على حسب الاصول. لها مثلا حق تطليق نفسها، لها حق مثلا ان تمنع ما يتزوج فرضا، ان كذا كذا، وكل حق وكل شرط.
0: وشنو العقوبات اذا خالفت
1: كل شرط؟ كل شرط الى الى الى يعني الى جزاء. بعض تقول المدونة مثلا مأثوم يعني علي إثم، هذا يتحمل إثمه، والبعض الآخر لا، توصل يعني للتفريق وللطلاق كذا، لأنها هي لها حق تطليق نفسها فرضا، وخالفه أحد شروط المبرمة بالعقد، فهي بإمكانها شو تسوي؟ بإمكانها تطلق نفسها، عندها وكالة لنفسها تطلق نفسها. يعني الطلاق ما يملك بس الزوج، راح تملكه هي.
0: نعم.
1: فهي يعني أكو شروط بإمكان الزوجة بإمكان الخاطبة أنه شنو؟ أنه تثبتهن بعقد الزواج حتى تحمي نفسها وتحمي حقوقها وتعيش حياة يعني وفق ما تريد هي.
0: نعم.
1: مسألة طبيعية جدا. كذلك الزوج له ممكن يثبت شروط المشروعة بالعقد الزواج والمحكمة تثبتها، وأي أي من الشروط مخالفة يصير فهي لحق إقامة الدعوة، لحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوجة،
0: بحق أي طرف من الأطراف.
1: بحق أي طرف.
0: نعم.
1: من الأطراف.
0: طيب شنو الفرق الكبير اللي صار أو المقارنة اللي صارت بين القانون والمدونة الجعفرية يعني والقانون العام القديم المدني؟
1: الفرق أبد مو كبير. الفرق يعني بسيط جدا، اللي هي أنه الحضانة بلو سن السابعة للطفل البنت أو الولد، هنا تكون الحضانة من حق الأب، لكن هنا حتى الحضانة من حق الأب مو مطلقة، مو مطلقة. هنا المدونة والقانون هو راعى حقوق الطفل ومصلحة المحظوم سواء كان البنت أو الولد. فهنا حتى هذا القانون كذلك كمتن يعني من عمر يوم فرضا إلى 7 سنوات أو لا بلوغ سن السابعة، إنها ماتين الحضانة ما مطلقة.
0: طيب
1: للأم.
0: ليش بالبداية كان سن البلوغ عدى ظهور العلامات والفتاة عدى البلوغ مثل ما نعرف إحنا كنا، لكن رجعوا مرة ثانية سووها ل7 سنوات، رجعوا على القانون.
1: هنا أنا سن التكليف. هنا هم اختلفت آراء الفقهاء بهذا الجانب.
0: نعم. سن التكليف بالنسبة لوسط 15. نعم.
1: سن التكليف الشرعي هنا أنا هو اللي 15 للذكر وللأنثى 9 سنوات.
0: نعم.
1: إيه هنا المسألة الفقهاء والمراجع الدين يعني المجلس العلمي أخذ جميع آراء الفقهاء وأخذ هو الأعلى برأي الفقهاء اللي هو 7 سنوات. طبعا بعض الفقهاء يقولون سنتين، بعض الفقهاء يقولون 5،
0: لكن سن
1: لكن
0: البلوغ بالنسبة
1: اي
0: للولد 7 سنوات صار؟
1: لا لا، مو سن البلوغ، سن البلوغ واحد، سن البلوغ واحد، والبعض يقول سن الرشد. هم انت توصل لل يعني القانون يقول سن الرشد 18 سنة.
0: نعم.
1: اي بينما سن البلوغ الشرعي التكليف الشرعي لا مختلف
0: تختلف.
1: اي بين الذكر والانثى.
0: نعم.
1: هنا المسألة وما بها انه اعطى الحق للاب انه تنتقل الحضانة الى بلوغ السن الـ7 وفق الاحكام الفقهيه الجعفر الفقه الجعفر المساله، بس انها حتى هذا الحق هو ما مطلق، بامكان اذا كان غير صالح غير امين ما مراعي لحقوق اولاده بامكان المحكمه تنتزع عن الحضانه وتضمها الى
0: ممكن
1: الى
0: انه
1: والد.
0: اذا يسحب الاطفال في حاله وجود مثلا اهمال بالدرجات بالصحه، هاي هم تسقط من عند الحضانه؟
1: هاي المساله كلها تراعى عند اقامه الدعوه. المحكمة من تنعرض عليها أمامها الدعوة راح تحقق بكل تفاصيل حياة الطفل أو حياة الولد أو الأنثى، الذكر أو الأنثى. ليش؟ أنا أشوف مستوى الدراسي والعلمي والصحي والنفسي، وتحيله ممكن لجان طبية، هنا المحكمة وفق ما تجمع من أدلة وإثباتات راح تحكم سواء ببقاء الحضانة أو بانتزاعها وضمها إلى أمهم.
0: طيب بالنسبة للمهر، شنو الأمور اللي لازم ينتبه لها الزوج والزوجة قبل
1: طبعاً
0: كتابة العقد؟
1: الاختلاف نرجع على بعض الاختلافات.
0: نعم.
1: إيه. هسه جينا على فقط الحضانة.
0: نعم.
1: نرجع على المهر. هنا المهر الحقيقة أنه القانون 188 قانون قديم اللي هو كان المهر ممكن يقوم بالذهب إذا مرت عليه يعني سنين أو حتى لو سنة أو سنتين ممكن يقوم بالذهب، سعر الذهب وقت العقد وسعر الذهب وقت الطلاق أو وقت المطالبة به. هذا من ضمن الاختلافات. المدونة تقول يابا أنه الذهب أنه المهر لا يقوم بالذهب إلا في حالات خاصة. رأي سيد السيستاني بهاي المسألة يقول إذا كان يعني المبلغ مثلا العقد بـ90، والمهر يعاقد بـ1000 دينار فرضا أو 2000 دينار. هنا ما له قيمة حاليا الـ1000 دينار والـ1000 دينار
0: فعلا.
1: ما له قيمة. هنا يقول السيد الثاني يقوم بالذهب ويتصالحون على النصف، يعني مو كامل، يعني فرضا 1000 دينار المهر بالعقد والمقوم بالذهب سواء 5 مليون، هنا يتصالحون على 2.5 نصف. هذا شنو؟ هذا حتى تكون أقرب للعدالة، حتى المبلغ تكون المهر يكون إلى قيمة بوقتنا الحالي، لأن كان قبل ما له قيمة.
0: نعم.
1: يعني فهذه المسألة عالجت مكتب السيد الثاني، عالج هالمسألة حتى تكون يعني حقوق الزوجة مضمونة وثابتة.
0: طيب بالنسبة للورث، بما أنه الاختلافات بدنا نحكي عليه،
1: الورث همتين طبعا، الزوجة لها حق الربع إذا كانت ماكو يعني لا يوجد ولد، ولها الثمن بوجود الولد، وهي مثبتة وفق القسامات الشرعية اللي تصدر، فلها حق ترث حالها حال باقي الأولاد وحال حق باقي الورثة. أما بالمسائل فقط مسائل الأراضي الزراعية فيترث بالإنتاج بالمنتج من الأراضي الزراعية فرضا بالنخل أو كذا، مو بالأصل،
0: يعني بالثمرة مالتها فقط،
1: بالثمر وبالنخل نفسه، يعني فرضا بالإنتاج أو يعني شو نقول عليها
0: المحصول نفسه،
1: المحصول او كذا، حتى نفسها هي يعني فرضا النخل او باقي المنتجات الزراعيه فيترث به.
0: جيد. طيب بالنسبه للي يعقد هسه حاليا على قانون 188 الى حق يحول على الجعفري في وقت من الاوقات؟
1: ممكن يحول عن الجعفري، لكن شنو؟ برضا الطرفين حاليا. لازم تجي الزوجه، لان هم اختاروا، لازم اختيارهم ممكن يتغير، لكن شنو؟ برضا الطرفين.
0: يعني إذا زوجته ما قبلت ما يحول.
1: أي أكيد. نعم.
0: يعني مو مثل يعني
1: لا
0: على القديم.
1: أي مو مثل القديم.
0: يعني يقدر من وراها يروح ويحول.
1: لا لا لا، هسه هنا المسألة وما بها إنه شنو؟ إنه صار اختيارهم، هم اختيارهم. هناك كان هو صح مختيارهم، بس كان هو معتنقين المذهب. الفقه الجعفري صار منشئ. وليس كاشفا وليس منشئا.
0: نعم.
1: الحقوق مثل ما قلنا يعني قبل شوية. هيك.
0: طيب شنو أكثر الأخطاء اللي تشوفها أنه أنت حضرتك كمحامي بعقد الزواج اللي يصير هسه؟
1: يعني سبق وقلنا أنه لازم يصير وعي للزوج أو الزوجة. أنا أحد الباحثات كاتبه تقرير كامل او بحث كامل على زواج اسمه زواج الغفله، انه تجي هي صغيره
0: اي
1: وطفله
0: وفرحه وزواج
1: وفرحه وعبالها انه هاي بدله وحلقه وانتهى ويعني فرحه معينه وتروح تزوجها وتروح كذا، وهي بعمر المراهقه
0: نعم.
1: ما تعرف المسؤوليات اللي عليها، ما تعرف حقوقها، ما تعرف التزاماتها تجاه زوجها. هذه كلها، وكذلك هو الزوج ممكن يكون يعني صغير بالعمر وغير واعي وغير فاهم وغير مدرك للحقوق الزوجيه
0: نعم.
1: تجاه زوجته، وكذلك التزاماته تجاه زوجته وعائلته. فهذه المساله مثل وجوب النفقه والى اخره من امور السكن المستقل، وممكن هواي.
0: طيب مطبقين هاي الامور؟
1: لا هو وطبعا ماكو تطبيق يعني فعلي
0: زين. هي يعني على المدونه الجديده انه هو تزوجها وقعدها يمها، لها حق تروح تشتكي تقول له اني تزوجت على هذا المذهب، هذا المذهب يقول المفروض عليها سكن منفرد.
1: ممكن يعني هنا المذهب الجعفري حتى القانون 188
0: نعم.
1: كذلك طالب حق سكن
0: مستقل.
1: هاي لا جدال بها اطلاقا، يعني هاي المساله ثابته انه لازم يكون سكن مستقل لها خصوصيه خاصه
0: نعم.
1: للزوجه بكل امور حياتها. وها طبعا يكون كفؤ لها، يعني دائما المدونه هي حقيقه علت من شان المراه، وخصوصا ثبتت هواي امور كانت هي عباره عن نقول عليها شعارات بس، لا هي ثبتتهن اساسا ان يكون كفؤ لها والى اخره، ان يعيشها عيشه وين كانت يم اهلها، كانت عندها يم اهلها فرضا نقول عليها يعني خادمه او كذا، فلازم هي بالمقابل يهيئ لها هذا. ليش؟
0: طيب مطبق بهذا الشيء يعني هسه
1: لو يعني احنا ما نكون يعني مثاليين لهيك امور، بس
0: عفر
1: هاي موجوده
0: خدامه يعني اقصد
1: لا
0: باقي الامور
1: باقي الامور موجوده. اكل بعض يتزوج قبل بسكن مستقل ويعيش حياته على حسب الاصول وطبق، وبعض الاخر لا هي يعني راضين اثنيناتهم وانتهى المساله، يعني هم سواء تقبل علامه بعض الشغل عشار بصهوة او تقبل بسكن او تقبل بيت او عماره فرضا او شقه اي شيء.
0: بالضبط احسنت. اذا الزوج امتنع عن الانفاق على زوجته واطفاله، شنو الاجراء القانوني اللي تقدر تتخذه زوجته؟
1: هنا هو الإجراء القانوني هي إقام دعوة نفقة، دعوة نفقة علي، وتستحصل النفقة وفق القانون سواء المدونة أو على
0: طيب هو خلال. أكو أشخاص
1: ملزم والزوج ملزم واجب وجوب شرعي وقانوني الإنفاق على زوجته وأولاده.
0: الكثير من الصريح حالات مباشرة يقوم طلقها.
1: هاي المسألة مو كونه يملك طلاق، لكن النفقة واجب عليه وجوب شرعي وقانوني. هاي المسألة لا خلاف عليها لا في المدونة ولا في القانون.
0: تمام. تستطيع الزوجة أنه أو شنو دور المحامي بحماية حقوق المرأة بالنزاع الأسري؟
1: بالنزاع الأسري حقيقة أنه حقوق المرأة هي واضحة صريحة، لكن البعض ما تدرك. قلت لك احنا ينقصنا نوعا ما الوعي. إيه هذا الوعي، هي ما تدرك حقوقها.
0: طيب هذا واجب منه هسه احنا خلي يعني نقول يعني على هذه الشغلة المهمة،
1: يعني واجب الأهل، واجب الدولة، واجب المجتمع، منظمات المجتمع المدني، كل من يقع على عاتقه انه شنو
0: حتى وسائل الاعلام اللي قاعد
1: وسائل الاعلام
0: تشويه سواء تعميم
1: نعم
0: سواء يعني خلي واحد يبين
1: وسائل التواصل الاجتماعي هاي كلها هي ثبت يعني حقيقه صار اكو وعي، بس مو ذاك الوعي اولا، او مثلا الناس تخاف من هذا الوعي. ليش تخاف؟ اقول لك انا مثلا انا بعد اشرط شروط معينه وما اتزوج، او ما يتقبل اللي يجيني ما يتقبل شروطي، وممكن اني ما اتزوج. فهاي المساله يعني مساله شخصيه بعد، بس هي كل شيء موجود. انت هذا حق لك، ممكن تستخدمينه ممكن ما تستخدمينه.
0: طيب
1: مساله طبيعيه هذا.
0: طيب
1: موجود بالمدونه.
0: استاذ حسين نشوف مرات بالتعليقات على السوشيال ميديا مع الاسف من بعض الشباب وبعض البنات، نقول على الشباب بما انهم يعتبرون الان عند نفسهم انه هو صار عنده فد مصدر قوه معين تمام
1: نعم.
0: على المدونه، اللي مع الاسف يعني نسمع تعليقاتهم وعذرا للمستمعين انه اذا ما اكسر راسك بعد ما حد تقدر تفك حلقها بعد انتن ما يقدرون يسوون فد شيء. شايف هاي يعني
1: لا حقيقه ترى هاي وهم يعني
0: حقيقه يعني هذا الشيء مؤسف جدا انه حد يشوف هيك تعليقات.
1: حقيقه هو ماكو شيء قوه او فد نفور معين او سلطه معينه،
0: هو بعد سكتن واحترم روحكن لان بعد جاكم
1: المدونه
0: القانون.
1: نعم. لا هو المدونه ما حاطت نفوذ للرجل اطلاقا، لا بالعكس، اكو هواي امور قلت لك احنا لو واعين، لو المجتمع واعي، لو الخاطب والمخطوبه من يجون يعقدون واعين راح ممكن يتفاهمون على صيغه معينه، وعندهم شروط ممكن يحطونها بالعقد. انا اليوم احط شروطي مثل ما ابرم عقد بيع، عقد بيع هذا عقد البيع كل من بشروط، صح ولا لا؟ عقد الشراء بشروط، كل شيء بشروط.
0: انا عقد الزواج من بشروط،
1: انا عقد الزواج هذا عقد عادي رسمي، قانوني
0: مشروع
1: وشرعي،
0: مشروع
1: حياة بعد هاي وانا يعني لا هي مملوكه وعبده له، ولا كذلك هو يعني مملوك لها واسمه عبد له. انا كل من عندي شروط ممكن اثبت بعقد الزواج، حتى احنا ما حتى ماكو طرف يخالف شروط طرف الاخر.
0: طيب
1: تمشي الحياه
0: أكو يعني حياه ورديه ان شاء الله. اذا اكو طيب هنا أنا سؤال مهم جدا، وخلينا نحكي بصوره يعني بدون مجامل لاي طرف او لاي شغله، نسبه الطلاقات برايك زادت لو قلت بعد تطبيق المدونه؟ الحقيقه
1: نفس الشيء،
0: نفس الشيء.
1: يعني هسه اذا نتابع احنا احصائيات مجلس قضاء الاعلى سواء بالطلاق، هي رنجها من 5000 إلى 6000، ممكن تعبر 6000 بشوية أو توصل أقل 7000، يعني حسب ما متابعتنا للإحصائيات اللي ينشرها مجلس قضاء الأعلى شهريا، فهي يعني نسب موجودة،
0: يعني ما غيرت في الواقع.
1: ما غيرت قوي. هو اللي يريد اللي مصمم على الطلاق ما تغير القانون، أو ما يغير الالتزامات، يعني ما تغير ذني الأمور.
0: يعني مثلا يعني اكو قسم كان قبل ما يطلق زوجته حفاظا على اسرته وعائلته وخاف تاخذ جهاله ويروحون، هسه يقول لك انا اول تالي ما اخذ الجهال، بعد شو اسوي بيه؟ خل اطلقه.
1: ممكن عادي المساله يعني هيك اللي عنده هيك تفكير او عنده هيك يعني مستوى من تفكير هذا فهذا الجانب يعني هو يستغل هاي الثغره ويستغل هذا الحق اتجاه زوجته او اتجاه طليقته.
0: تمام. طيب اذا الزوج يريد يطلق زواج او الطلاق يريد يطلق زوجته بس هي ما تريد، فشنو الإجراءات القانونية راح تصير بهذا الموضوع؟
1: هنا قلت إحنا الطلاق هو بيد الزوج وهو يملك
0: إجراء يطلقها مثلاً، بس هو لاكو مشكلة، فشو هي يعني؟
1: هنا هو هذا الحق الشرع والقانون أعطاه حق الطلاق،
0: سواء هذا المذهب سواء
1: أي سواء سبب بدون سبب كذا، حتى على قانون 188
0: يعني ما له علاقة بأي،
1: بس يعني شروط إذا تعسب استعمال حقه بالطلاق إلى فد تعويض يسمون النفقة لمدة سنتين، وهذه النفقة لمدة سنتين هي يسمون تعويض عن طلاق تعسفي. ممكن ما جرى عليه يعني الخبراء ما يقدرون النفقة، فيقدرون مبلغ يعني بسيط يعني 700,000 دينار
0: بس على القانون الجعفري أساسا حتى هاشاله
1: حتى هاي إنه هي ما موجودة، هو مبلغ بسيط يعني لا يسوي شيء مقابل نفقة وباقي الحقوق يعني،
0: وما تسوي شيء مقابل حياة راح تنهدم أساسا يعني. طيب إذا صار خلاف بين الزوجة والزوج حول اختيار القانون أو المدونة، شنو موقف المحكمة هنا راح يكون؟
1: الناس الخلاف سواء يعني هم عاقدين على المذهب يعني،
0: لا هم يعني رادوا يروحون وصار اختلاف، هسه يعني اريد 188 وهو يريد الجعفري مثلا،
1: الان المحكمه ما تعقد، قلت لهم انتم لازم تتفقون على تتفقون
0: يعني متى اخذ رايه هو مثلا؟
1: لا ما تاخذ رايه لا هم حياتهم هاي، فلازم يتفقون. ليش هو انا اجي اوقع وابصم ابرم عقد زواج، هذا عقد الزواج لازم شنو يكون؟ برضا الطرفين. أكو قاعدة قانونية وشرعية تقول العقد شريعة المتعاقدين. أنا اليوم من عقدت عقد معين لازم شنو؟ أنا راضي والطرف الثاني هم راضي، لازم متوافقين على اسمع على شروط العقد كلها. وما مندرجات العقد شنو اللي اتفقوا عليه؟ سواء أكو شروط، أكو التزامات، أكو كذا، اختيار قانون، كل هاي لازم هو برضاهم. والقاضي سيد قاضي الأحوال الشخصية من يدخلون إله فرحم يسألهم ويأكد عليهم اختيارهم يا قانون تطبيق يا قانون، وكذلك يأكد على استحقاق المهر، على المهر الحاضر والغائب، المهر المؤجل والمعجل ولا آخر. هذا يعني لازم هو يستمع لهم ويستمع كل موافقتهم، يا الله ليش ساعة ممكن يوقع العقد وصدق.
0: جيد. طيب نرجع مرة ثانية للحضانة والطفل، هذا اللي هو نقول احنا هو المظلوم حقيقة الوحيد بمنظومة الأسرية إذا تفلشت أو صار هنالك فد عراك معين بين الأب والأم. هو حقيقة المظلوم الوحيد هذا الطفل، لأنه هو لا حول إلا ولا قوة. شنو أكثر نقطة تشتغل بيها المدونة في صالح حضانة الطفل؟
1: الحقيقة هنا بعض يعني قرارات محكمة الأحوال الشخصية، كذلك محكمة التمييز الموقرة، بخصوص حضانة هنا. الحضانة هي المحكمة دائما تدور وجودا وعدم، وجودا وعدما هي على شنو؟ على مصلحة المحضون،
0: الطفل. نعم.
1: مصلحة الطفل. هنا راح تحقق المصلحة وين؟ يم الأب إذا بعد سن السابعة أو بلوغ سن السابعة، هنا من حق الأب. أما تحت سن السابعة وما بلغ، هذا ما بلغ سن السابعة، هنا تكون من الأم. لكن المحكمة قلت لك الحق هذا ما مطلق، مقيد بشروط أن يكون أن تكون مثلا الأم أمينة ومراعية للظروف كذا.
0: نعم.
1: إلى آخره من شروط معينة، شروط الحضانة. كذلك يكون ما عنده، يعني حتى المحكمة راح تستفسر من المدرسة اللي هو يدرس بها الطفل.
0: نعم.
1: كذلك تحال إلى لجنة طبية إذا كان هو مريض. يعني في بعض الأحيان عندي حاليا دعوة المحكمة قررت طلب الأب أنه مشاهدة واصطحاب ومبيت للطفل. هو بعد ما بالغ سن السابعة.
0: نعم.
1: لكن الطفل كان يعاني من فرط حركة، كذلك من مرض تلسيميا.
0: تلسيميا. نعم.
1: أيوة. هنا هذا اثنين يعاني منهم الطفل.
0: نعم.
1: فطلبنا من المحكمة الموقرة أنه حالته للجنة الطبية. اللجان الطبية أعطت رأيها أنه هذا الطفل يؤثر على نفسيته وعلى صحته وعلى وضعه إذا ترك أمه وإذا شنو، وإذا انتقل إلى دار آخر وما بيت إلى دار أخرى. الفرط الحركة والثلاسيميا بها مواعيد علاج معين.
0: نعم.
1: بها كذا هو بها تفاصيل، لذلك اللي هو يعني الأب حقيقة ما شايف ابنه من من من من, من ولادته. فهو ما يعرفه أصلا يعني، وراح يجي فراح يجي يعني شخص غريب عليه. فطلبنا المحكمة إحالة للمحاكم، إحالة للجان. اللجان هنا أيدت وأيدت كلام موكلتنا أنه طفل مريض يعاني.
0: نعم.
1: من ثلاسيميا ويعاني من فرط الحركة.
0: نعم.
1: وهذا الانتقالة تؤثر على نفسيته وعلى وضعه الصحي.
0: نعم. شنو الأمور الأخرى يعني؟ أو خلينا نسأل سؤال ثاني، هل مجرد اختيار المدونة يعني أنه الأم فقدت حضانة أطفالها مباشرة؟
1: لا طبعا، لا طبعا. هنا قلت لك الحضانه ما مقيده سواء للاب او للام. ما ان تتوفر احد شروط اسقاط الحضانه للاب، ممكن تقيم دعوه الام وتنتزع الحضانه من الاب، وكذلك العكس. ما ان تتوفر اي شروط اخرى بحق الام، ممكن الام محكومه باحكام مخله بالشرف.
0: نعم.
1: تعاطي مخدرات الى اخره، ممكن يحق للاب
0: او تكون يعني مصابه بمرض معين يعني يمنعها
1: من رعايه اطفالها. هنا بامكان الاب انه شو يسوي، انه يطالب بضم الحضانه اليه.
0: طيب، هل من المعقول او حقيقه مثل ما نسمع ونشوف بمواقع التواصل الاجتماعي، اذا الام غيرت مذهبها تسقط هاي الشروط كلها مال مدونة؟
1: لا، الحقيقة هنا حقي حتى هو تغيير المذهب يعني مو مانع
0: انه ما تسرع
1: سريان سيارة. لا يعني هو مبين يعني ذاك تغيير المذهب لاجل من لاجل هذه المسألة.
0: نعم.
1: اي لا حقيقة، بس مرات البعض الاخر انه يقول لك انا اسوي هيك في سبيل شنو، يكسب الحضانة في فترة من فترات.
0: نعم.
1: حتى بالقانون، القانون القديم كانت الحضانة، سن الحضانة وأجرة الحضانة تعطى لمدة 10 سنوات. ما بعد 10 سنوات يصير طفل بعد ما له يعني ما له حق إنه تطالب بأجرة حضانة.
0: نعم.
1: أي هسه صارت 7 سنوات، هو يعني تقريبا وسط لا إحنا ولا عدنا.
0: طيب أحبتي المستمعين، بكل تأكيد إحنا راح نطلع وياكم فاصل ونرجع نواصل وياكم إلى المحور السادس لحلقتنا اليوم للنفقة، فخليكم ويانا ولا تروحون ولا تغيرون محطة.

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي مستمعينا ونبض الحلقه. نرحب مره ثانيه بالضيف الكريم الاستاذ حسنين عماري محامي. اهلا وسهلا بك.
1: الله يخليك.
0: اهلا وسهلا بك. تكلمنا عن كثير من المحاور قبل الفاصل. نجي هسه لما تبقى من الحلقه. تعبناك ويانا احنا مين. استاذ حسنين، نجي للنفقه. شنو المقصود بالنفقه قانونيا وشنو الاشياء اللي تدخل ضمنها؟
1: النفقة حقيقة هي قانونا وشرعا. النفقة تشمل المأكل والملبس والسكن والتطبيب وإلى آخره من أمور الحياة الضرورية.
0: نعم. كيف طيب شلون تقوم؟
1: حقيقة تقوم أولا اللي عدة يعني عندنا فد آليات معينة. أولا يعني المحكمة تنتخب خبراء لتقييم هاي النفقة.
0: نعم.
1: أولا ثانيا تدرس ويصير فد معلوم، المحكمة تستفهم كذلك الزوجة من تقيم دعوة راح تحصر موارد الزوج. موارد كل رجل إلى موارد مالية، يعني سواء عامل بناء.
0: نعم.
1: موظف بالدائرة.
0: طيب إذا موظف يقدرون يجيبون مثلا مارك الاستبيان من الدائرة، إذا كان نعم. كاسب شلون يحصل؟
1: نعم. هو الشهود البينة الشخصية. المحكمة أنه تعتمد بالبينة الشخصية وأقوال المدعي وأقوال المدعى عليه بحصر موارده المالية.
0: نعم.
1: وعلى ضوء هذه الموارد المالية اللي تثبت عند المحكمة طبعا بعد ترجيح البينات وبعدما محكمة تستقر على رأي، لا راح توجه الخبراء بتقدير النفقة للزوجة أو للأطفال.
0: جيد. طيب هل نفقة الأطفال تختلف عن نفقة الزوجة؟
1: طبعا كل تأكيد الأطفال يعني حتى أعمارهم
0: نعم.
1: تختلف، يعني عمر الطفل فرضا سنة مو مثل عمر الطفل اللي هو بالمدرسة.
0: نعم.
1: كل من إلى مصاريفه وكل من إلى احتياجاته وإلى يعني إلى أموره الشخصية اللي يعني اللي توفر له النفقة، اللي توفر له أنه يعيش باستقرار ويعيش ضمن بيئته اللي عايشة.
0: طيب ننتقل للميراث هسه، يعني افتهمنا أشياء أو كثيرة من حضرتك. ننتقل للميراث. الميراث قبل قليل قلت أنه أنت ترث مثلا إذا كانت مزرعة من الثمار والأشجار ولا إذا كان حقل أيضا من الأمور، يعني من الأشياء الحية أو المزروعة اللي موجودة على الأرض. ليش كثير من الأشياء نقول أو ما نسمع أهمية المتداول كثيرا من مع الأسف كثير من المحامين هم يطلعون على مواقع التواصل الاجتماعي يفسرون هاي الأمور.
1: نعم.
0: يقول مثلا إذا هي قاعدة ببيت وتوفى زوجها ما لها أي حق، بس أهلها يجون عادي يأخذون كل الميراث وبقي أنتي. هاي طبعا
1: لا حقيقة. نعم. يعني بعض الكلام بنوع من المغالطات أو نعم. نوع من الأمور اللي هي مو صحيحة أو تجانب الصواب. كل ما في الأمر الزوجة ترث وفقاً للشرع والقانون. مسألة ثابتة وصريحة وواضحة. مثل ما قلنا أن الزوجة لها الربع في حال عدم وجود الولد ولها الثمن في حال وجود الولد، هذا موجود حالياً وفق القسامات الشرعية تصدرها محكمة الأحوال الشخصية وكذلك وفق الشرع.
0: نعم. طيب هل يقدر الشخص يوصي بكل أموال الشخص معين قبل ما يتوفى ضمن الحكم وبعدين وراء الحكم يقول له ما يصير؟
1: طبعا القانون وكذلك الفقه خصوصا الفقه الجعفري
0: نعم.
1: أعطى الحق للأشخاص اللي هو ممكن يوصي بثلث التركة. ثلث التركة فقط،
0: يعني حتى بالوصية من ما له حق يوصي بكل أملاكه مثلا الشخص معين.
1: نعم، هو ممكن له حق يوصي لكن هذه الوصية تصير نافذة بمقدار الثلث وما زاد عن الثلث تتوقف على إجازة الورثة. يكون الورثة يوافقون يا الله تكون الوصية
0: في حالة الوصية، لكن في حالة الوصية. أنه كان هناك بحياة عينه، يعني مثلا نقول بيع وشراء، هذا بعد ما حد يقدر هنا يدخل.
1: لا طبعا هاي المسألة هو حر تصرفه
0: يعني
1: تصرفاته القانونية انه قبل وفاته هاي يعني لا خلاف عليه.
0: نعم.
1: يعني الا اذا ما كان مثلا يطعنون بالتزوير او يطعنون بامور اخرى انه هو
0: التنازل والبيع يعني والشراء هذا ما لها علاقه.
1: لا هاي ثابتة وفق القانون راح يجي امام الدائرة المختصة امام الموظف المختص، فهو يعني يبيع او يعطي او يهب امواله او يهب عقاراته او كل هذا يعني هذا الحق ثابت. حريته
0: الشخصية
1: يعني المحكمة او الشرع ما يتدخل به. أما بالوصية ما بعد الوفاة، لا، هنا المحكمة، القانون والشرع تدخل وحط حكم ثابت اللي هو تجوز الوصية بحدود الثلث وفق القانون وفق الشرع،
0: وفق القانون
1: بحدود الثلث، وما زاد عن الثلث تتوقف.
0: هذا حاليا على المدونة الجاثرية.
1: نعم، سواء على المدونة أو سواء على القانون. حتى سابقا،
0: حتى سابقا
1: أنه بحدود الثلث تجوز الوصية بحدود الثلث، وما زاد عن الثلث تتوقف على إجازة الورثة. كل نفس من الورثة هم يقولون إحنا موافقين.
0: نعم.
1: إذا عبرت حدود الثلث للموصى لهم.
0: عاش إيدك. هسه ننتقل من الورثة إلى موضوع جدا حساس، تعدد الزوجات، اللي هو أساسا قائم وعليه يعني كثير من الجدال قبل تطبيق المدونة، وهسه صار أزيد بعد تطبيق المدونة.
1: نعم.
0: موضوع تعدد الزوجات دائما يثير الجدل، يعني شنو الفرق أو شنو موقف المدونة من هذا الموضوع؟
1: الحقيقة حتى بالقانون هو تعدد الزوجات مباح، لكن أكو إجراءات قبل الزواج الثاني أو الزواج الثالث أو الرابع، اللي هو تقديم طلب للمحكمة والمحكمة تنطي الإذن بالزواج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. مسألة وفق المدونة كان هناك أكو مادة معينة اللي هي 10/5 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، هنا تعاقب الشخص إذا ما سجل عقد زواجه، تعاقبه هو يعني حبس أو الغرامة
0: إذا كان خارج يعني المحكمة، قصدي
1: أي خارج المحكمة. هنا الزواج خارج المحكمة، الأغلب كانوا يعقدون زواجهم الثاني أو الثالث أو حتى قسم منهم الأول يعقد هو خارج المحكمة.
0: خارج المحكمة.
1: فهنا قد تفد عقوبة للمخالف. إنه
0: يعني سوى تسقف زمني لو هو مباشرة تجي العقوبة إذا ما يجي يوثقه أو يصدره.
1: يعني هنا راح يعني أكو ناس مثلا بعيدين عن المحاكم.
0: نعم.
1: تعقد وتتزوج وتخلف أولاد أو كذا، هم ما عندهم لا جناسي لا عندهم عقد الزواج رسمي لا كذا لا إلى آخره.
0: نعم.
1: بس مجرد الأمور الشرعية هم يعني مراعينها. هنا راح يجي فالمحكمة يحال وفق المادة 10/5 من قانون الأحوال الشخصية، وهاي به عقوبة ويعني ممكن مخالفة.
0: نعم.
1: ويعني على الأغلب أن المحكمة راح يعني تصدر بحق العقوبة المقررة وفق القانون سواء الغرامة أو الحبس.
0: طيب.
1: هذا من جهة. من جهة ثانية هنا تعدد الزوجات مباح سواء قلت لك بالقانون القديم أو القانون.
0: نعم.
1: الجديد.
0: نعم.
1: كل ما في الأمر هنا لازم اللي يقدم اللي يعني يروم بالزواج بزوجة ثانية هو أولا لازم يقدم طلب حجة الإذن، يطلب الإذن من المحكمة بالزواج من زوجة ثانية.
0: نعم.
1: المحكمة أنها راح عندها شرط أساسي اللي هو يعني ماكو مانع من الزواج، وثاني شرط هو المقدرة المالية، للزوج لرعاية أسرتين.
0: طيب احنا نشوف كثير من المحاكم على يعني التواجد والأمورات هذني أستاذ حسنين، أنه المؤمن اللي موجود دائما نشوفه بالمحاكم سواء يطلق سواء يزوج، يقول له إذا هسه حاليا مثلا زوجتك الأولى ما موافقة حول على القانون الجعفري وروح تزوج مباشرة.
1: لا، الحقيقة يعني سابقا يعني من فترة قديمة تقريبا هنا يصير من شخص يطلب الإذن من المحكمة بالزواج من زوجة ثانية، المحكمة تبلغ الزوجة الأولى حضورها وتستمع لأقوالها سواء الرفض أو القبول، والمحكمة لها السلطة سواء يعني اسمها السلطة بالقرار، يعني ما ترجع تقدير المحكمة.
0: نعم.
1: هاي المسألة يعني من بعد ما يعني فترة قبل صدور المدونة المحاكم.
0: طيب هو
1: يعني حاليا المحاكم.
0: نعم.
1: ما قامت تبلغ الزوجة الأولى، لكن شنو تتحقق من المقدرة المالية للزوج
0: ويمشي الحال
1: وتطيل الإذن بالزواج من زوجة ثانية.
0: طيب.
1: أما بالمدونة حاليا.
0: نعم.
1: نفس الشيء، أنه المحكمة تتحقق من المقدرة المالية للزوج وتطيل الإذن بالزواج من زوجة ثانية
0: فقط المقدرة
1: بدون
0: المالية.
1: علم بدون علم.
0: طيب
1: الزوجة
0: يعني
1: الأولى
0: لما يشوف أنه حالتها النفسية حالتها الصحية يعني مثلا جزء تأثر جزء
1: يعني هاي مسائل يعني احنا المحاكم يعني عندنا قانون.
0: نعم.
1: عندنا الشرع، كون أو شيء ماكو مخالفة شرعية وماكو مانع من الزواج. مرات يعني اكو مانع شرعي من الزواج.
0: نعم.
1: ممكن يصير يعني مشاهدين أو او حضرتك تعرفين اكو مانع شرعي،
0: نعم. نعم.
1: اكو حرمه مؤبده او اكو حرمه مؤقته فرضا، نعم. ذني يكون ماكو مانع شرعي من الزواج، وكذلك المقدره الماليه،
0: نعم.
1: المقدره الماليه تثبت بابراز المحكمه ما يملك من عقارات، سيارات، اموال، وظيفته، وضعه، قيمه راتبه، وكذلك شهود اثنين يثبتون انه قادر على رعايه
0: وفتح بيت ثاني،
1: رعايه اسرتين، وكذلك اللي هو شنو الغايه من الزواج بزوجه ثانيه.
0: طيب في حاله انه المراه بلغوها المحكمه وجت رفضت انه زوجها يتزوج، شنو الاجراء بالقانون القديم وشنو الاجراء بالقانون الجديد؟
1: القانون القديم طبعا قلت لها المحكمه لها السلطه العليا بهذا الاجراء، ممكن حتى لو ترفض الجديد. القانون الجديد،
0: المقدرة المالية،
1: القانون الجديد أصلا ما دز عليها إطلاقا، يعني ما تبلغها، كان سابقا بالفترة القديمة يبلغونها، يعني وراها بعد حتى التبليغ اللغة، يعني صار مجرد إجراء بس إنه يجي الشخص يقدم طلب حجة الإذن بزواج من زوجة ثانية، المحكمة تحقق من شروط المتوفرة دي
0: فقط
1: توفرة وتنطي الإذن بالزواج من زوجة ثانية، مسألة طبيعية.
0: طيب تعدد الزوجات يأثر على حقوق الأطفال ونفقة الحضانة؟ النفقة والحضانة؟
1: لا طبعا لا، لأن أول شيء بس النفقة ممكن تأثر كونه يرعى يعني عائلتين، لكنها تعدد الزوجات هو على حقوق الأطفال والحضانة، المسألة كل من إلى حقوقه وكل من إلى يعني وضعه مقرر يعني وفق القانون.
0: طيب.
1: سواء النفقة واجبة على الزوج الأسرة الأولى أو الأسرة الثانية، وكذلك الحضانة هماتين وفق السبع سنوات وفق يعني العمر المحدد بالقانون.
0: طيب هاي أكو أسئلة ترد كثيرة من الناس على المواقع، هل صحيح أن الزوج يستطيع اتخاذ قرارات تخص الأسرة دون الرجوع للمحكمة؟
1: قرارات طبعا أكيد هو هو رب الأسرة، فأكيد هو القرارات ترجع له، قرارات ما لم تكون هناك أي مخالفات شرعية أو قانونية أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة، فأكيد الزوج هو يعني حر اتخاذه. بس قلت لك أكو شنو، أكو قيود يفرضها الشرع والقانون اللي هي ماكو مخالفات شرعية أو قانونية أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
0: جيد. طيب حتى نختم الحوار بطريقة جميلة وما يكون هنالك طابع قانوني صار على المستمعين، المدونة الجعفرية بكلمة واحدة أستاذ حسنين،
1: تنظيم شؤون الأسرة وفق أحكام المذهب الجعفري.
0: أكثر معلومة خاطئة عن المدونة،
1: إنه اسمه ظلم سواء زوج أو زوج.
0: أهم حق لازم كل مرة تعرفه،
1: الأهم حق هي حقوقها والتزاماتها تجاه زوجها.
0: وأهم حق لازم الرجال يعرفه،
1: حقوقه والتزاماتها تجاه زوجته.
0: الزواج شنو أهم نصيحة قانونية؟
1: أهم نصيحة قانونية للزواج هو إنه كل من يفرض التزاماته يفرض شروطه قبل العقد.
0: جيد. الطلاق شنو الخطأ الأكثر شيوعاً؟
1: بالطلاق أكثر الخطأ شيوعا هو العجلة أو الاستعجال.
0: الحضانة شنو المعيار الأهم بالنسبة لكم؟
1: الأمانة والرعاية و يعني والتربية تجاه المحظوم.
0: جيد. النفقة متى نلجأ يعني يمتى لازم نلجأ للمحكمة؟
1: عند عدم إعطاء نفقة من قبل الزوج لفترات يعني بعيدة، يعني مو فترة قريبة ممكن وتلجأ للمحكمة،
0: يعني مو من أول شهر،
1: مو من أول سنة أكيد، لا مو سنة هو سنة هذه اللي يعيش
0: المير هاي بعد دمر حالك. الميراث شنو أكثر خطأ يقع به الناس؟
1: أول الخطأ الذي يقع به الناس حقيقة دائما أنه تقسيم الأرث أو تقسيم الحصص في حياتهم أكثر من بعد وفاتهم.
0: جيد. هل مواقع التواصل الاجتماعي، هاي نقطة جدا مهمة، مصدر موثوق للمعلومات القانونية؟
1: لا طبعا أكيد لا، أكبر خطأ مو بس معلومة قانونية، معلومة القانونية والطبية والهندسية وفي جميع المجالات،
0: المؤثرين
1: والمؤثرين أطلاقا لا،
0: نعم.
1: المعلومة تؤخذ من صاحب الاختصاص أو المختص سواء المحامي أو الطبيب أو المهندس أو إلى آخره.
0: أستاذ حسني نصيحتك لكل عائلة عراقية، وهذا آخر سؤال.
1: الحقيقة نصيحة لكل عائلة عراقية أن أولا الوعي، نرجع لبداية حديثنا اللي هو الوعي، عند من العائلة العراقية تنوي زواج ابنهم أو زواج بنتهم، أنه أول فقرة أنه تنطيهم جرعة من الوعي بحقوق والتزامات الزوج وبحقوق والتزامات الزوجة لأن هذا ضروري لمسيرة الحياة، حياتهم الخاصة ومسيرة الحياة الأسرية، وإنشاء أسرة سليمة وهادئة ومستقرة يعني في حياتهم.
0: طبعا احنا حاولنا نختصر المدونة بشكل أسئلة بسيطة،
1: جدا
0: لكن
1: جدا
0: هو بحر
1: اختصار،
0: عميق،
1: هي حقيقة
0: ولأن احنا الوقت أساسا يعني ما
1: هي
0: يسعدنا.
1: حقيقة.
0: أستاذ حسنين، أنا أشكرك جدا جدا لحضورك
1: شكرا
0: وتوضيح
1: جزيلا لكم
0: وهاي
1: همتي،
0: المعلومات
1: أكيد
0: الجميلة من حضرتك،
1: الله يسلمك.
0: والبساطة بتفهيم المستمع والمشاهد بحقيقة المدونة الجعفرية. احنا همين نقول لكم حبايب قلبنا مستمعينا، بعد شكر أستاذ حسنين للتوضيح، انه همين انتم مخيرين وليس مسيرين، اختار الشكل الصحيح من البداية. احنا نشكرك أستاذ حسين وين
1: شكرا
0: لوجودك.
1: جزيلا
0: الله
1: لكم،
0: يخليك.
1: شكرا جزيلا لمستمعيكم،
0: جزيل الشكر
1: وشكرا
0: لك.
1: جزيلا للسيد المخرج،
0: الله يخليك.
1: حياكم الله.
0: حبتي المستمعين، نوصل وياكم الآن إلى نهاية حلقتنا من نبض اللحظة، حلقة حاولنا بها نسلط الضوء على موضوع يمس الأسرة العراقية بشكل مباشر، وهو المدونة الجعفرية وأحكام الأحوال الشخصية. القانون يحتاج إلى فهم، والحقوق تحتاج إلى معرفة، وأحيانا المعلومات القانونية بسيطة ممكن تحمي إنسان من مشكلة كبيرة. شكرا جزيلا لضيفنا المحامي الأستاذ حسنين العماري على حضوره وتوضيحه، وشكرا لكل المستمعين ولكل من تابعنا اليوم، وتذكروا دائما أعرف حقك قبل لا تحتاج تدافع عنك. كنا وياكم في نبض اللحظة، نلتقي بحلقة جديدة وموضوع جديد ونبض جديد من نبضات حياتنا. مع السلامة.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

القارئ رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي، ولد في العام 1991 ميلاديا في العراق وفي مدينة كركوك بالتحديد. منذ الصغر كان يستمع للقرآن الكريم بصوت القراء المصريين، وكبر مع أصواتهم الندية، وخاصة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفي صغره شارك في العديد من المسابقات القرآنية، وغالبا كان يحصل على المركز الأول بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي بداية شبابه عام 2007 عندما كان عمره 15 سنة أصبح إماما في أحد المساجد بمدينة كركوك وتحديدا جامع الإمام الشافعي، وما زال إمامه هذا المسجد حتى الآن، وحصل على الإجازة في قراءة عاصم، وكذلك قرأ القرآن كاملا على الشيخ إبراهيم بن فاضل المشهداني. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد قدر.
1: صدق الله العلي العظيم. وقد تخرج الشيخ رعد محمد الكردي من معهد إسلامي وهو معهد الأئمة والخطباء بمدينة كركوك، وشارك في العديد من الفعاليات والحفلات التخرجية لحفاظ القرآن الكريم، صلى بالناس في مساجد كثيرة في مكة المكرمة وفي مدينة جدة والإمارات العربية، وقد أدى الإمامة في أشهر مساجد العالم الإسلامي، وهو الآن إمام مسجد الإمام الشافعي في مدينة كركوك، وقد سجلت له بعض التلاوات التي قرأها وبعض الصور في مسجد الإمام الشافعي بكركوك وفي مسجد الجنة في السليمانية وفي مسجد أحمد الحباي بدبي وفي مساجد

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنيات صناعة الأسنان جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، ودراسة الصباحية بمعدل 70، أما المسائية بمعدل 65، والقسط السنوي 3 مليون دينار بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انضم الان الى صرح جامعه المستقبل العلمي.
1: قسم علوم الادله الجنائيه يقبل هذا القسم الطلبه من خريجي الاعداديه العلمي والاحيائي والتطبيقي، ومعدل 60 للدراسة الصباحية و 58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: الحكومة تفادت عزل العراق دوليا ونسعى لإبعاده عن تداعيات صراعات المنطقة. مسرور بارزاني: اتخذنا خطوات جيدة في علاقتنا مع الحكومة الاتحادية والخلافات تتجه نحو الحل. برئاسة رئيس الوزراء: اللجنة الوطنية العليا للمياه تتخذ عددا من القرارات لإدارة الخزين المائي. وزير الخارجية: مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة. البنك الدولي: الحكومة العراقية تمتلك رؤية واضحة تجاه تنفيذ الإصلاحات المالية. العثور على جثة منتسب أمني داخل سيارته في النجف الأشرف. الذهب يتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية. إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وامبابي يظهر في التدريبات بعد الإصابة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الأمن السيبراني يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي، معدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,250,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.

0: تسمع المستقبل أف أم.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: تريد تعرفها؟ هي
7: مستقبل FM.

0: ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الحياة يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادي العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الذكاء الاصطناعي يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي، وبمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. مكانك، إذاعتك، جوك اللي تعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل.

0: غلط
1: سويتك إنسان.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.

بفضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تشارك في احتفالية يوم السيادة العراقي بجامعة بابل. مجلس محافظة بابل يناقش ملفات البنى التحتية والخدمات بحضور المحافظ. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تنمية العلاقات العراقية اللبنانية. ترامب يلمح إلى إمكانية استهداف إيران مدنا أمريكية. وباكستان تنفي تقريرا عن نشر آلاف الجنود في السعودية. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شاركت جامعة المستقبل في احتفالية يوم السيادة العراقية التي أقامتها جامعة بابل تحت شعار سيادة الوطن بين أصالة الحضارة وريادة العلم. ومثل الجامعة الأستاذ المساعد الدكتور عباس عبد علي الباوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي. وتضمنت الاحتفالية محاضرات عملية وتثقيفية وقصيدة وطنية إلى جانب معرضين فني وفوتوغرافي. وتأتي المشاركة تأكيدا لحرص الجامعة على تعزيز حضورها الوطني والمجتمعي. إلى ذلك احتفت كلية التربية في جامعة المستقبل باليوم العالمي للمعلمين برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وإشراف عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور أحمد روضان سلمان. وأكد العميد أن المعلم ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة الأجيال، وإن رسالته تتجاوز نقل المعرفة إلى ترسيخ القيم وتنمية الإبداع والابتكار، كما ثمن جهود الكوادر التدريسية وعطائهم في تطوير العملية التعليمية. من أرض بابل، حيث يلتقي عبق الحضارة برسالة الحاضر، تتجدد الدعوات إلى السلام والتآخي وتعزيز روح المواطنة في أجواء احتفالية حملت عناوين وطنية وإنسانية. شهدت خلالها المحافظة إقامة كرنفال السيادة والسلام بمشاركة شبابية ومجتمعية واسعة ورسائل تؤكد أن السلام ثقافة ومسؤولية يشترك الجميع في ترسيخها. الزميل طلال المدني والتفاصيل.
2: على أرض المعرض في منتجع بابل السياحي اجتمعت فعاليات رسمية ومجتمعية وشبابية في كرنفال السيادة والسلام الذي أقيم برعاية محافظ بابل علي تركي الجمالي وبإشراف النائب الأول لمحافظ بابل وتنظيم مديرية شباب ورياضة بابل. الكرنفال عكس صورة من التلاحم المجتمعي من خلال فقراته التي ركزت على قيم المحبة والتعايش وتعزيز الانتماء الوطني. وفي كلمة له خلال الفعاليات أكد محافظ بابل أهمية مثل هذه المبادرات في دعم ثقافة السلام وترسيخ القيم الوطنية بين أبناء المحافظة.
3: والكثير من الفعاليات راها سواء كان في دوائرنا أو من قبل فعاليات الشبابية والجماهيرية هي اليوم نراها في محافظة بابل ليلا ونهارا، هي تحتفي بيروش وهي تتذكر أجرى على هذا البلد ككل وعلى هذه المحافظة بالتحديد. فمن هذه المحافظة انطلقت الكثير من الأمور التي كانت حقيقة مبغضة وبغيضة، فمن هذه المحافظة انطلق مثلث الموت الذي عاش في الأرض فساد، ومن هذه المحافظة انطلقت بوادر التحرير. ففي تحرير مدينة النصر، هذه المدينة التي كانت بوابة لتحرير العراق، نقول للأكرم منا للذين ضحوا بدمائهم إنكم حاضرون، حاضرون بالمواقف، حاضرون بأرواحكم.
2: من جانبه أكد مدير شباب ورياضة بابل نائل السرحان أن تنظيم هذا الكرنفال يأتي ضمن برامجها الهادفة إلى نشر مفاهيم السلام والتسامح ولا سيما بين فئة الشباب باعتبارهم ركنا أساسيا في بناء مجتمع أكثر استقرارا وتماسكا. كما ثمنت المديرية جهود الحكومة المحلية والمؤسسات والجهات المشاركة التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية وأظهارها بالصورة التي تليق برسالتها.
4: هذا حقيقة الكرنفال هو حيتخلل برنامج شعري وكذلك سيكون هناك فرقة إنشاد وأيضا فرقة من محافظة كركوك تمثل أطياف المجتمع الوطني. رسالة إلى كل مجتمعنا، إلى كل بلدان العالم، أنه سيادة العراق تمثل هي الرمز الوطنية. اليوم محافظة بابل هي رمز الاستقلالية في وطننا العزيز العراق.
2: وشهد الكرنفال حضورا لعدد من ممثلي الحكومة المحلية والدوائر والمؤسسات في المحافظة، إلى جانب مشاركة دار القرآن الكريم فرع بابل التابع للعتبة الحسينية المقدسة وفرقة الزهراء للإنشاد الديني، التي قدمت مجموعة من الفقرات الإنشادية والدينية المستوحاة من السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر عباس غني الزاملي متحدثا:
5: يعني قسم دار القرآن الكريم ولله الحمد مهم جدا في المهرجانات الدينية، تكون دائما الأناشيد الدينية في متحف رسول الله صلى الله عليه وآله.
2: وبينما تتنوع فقرات الكرنفال بين الكلمة والإنشاد والشعر، تبقى رسالته واحدة: إن السلام يبدأ من المجتمع، وإن التآخي والانتماء قيم قادرة على جمع أبناء بابل تحت راية واحدة عنوانها المحبة، وغايتها بناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
0: ناقش مجلس محافظة بابل في جلسته الاعتيادية 16 برئاسة أسعد المسلماوي وبحضور المحافظ علي تركي الجمالي مشاريع البنى التحتية واحتياجات الأغذية والنواحي في قطاعات الماء والمجاري والبلديات والشوارع. وشهدت الجلسة تخويل المحافظ تشكيل لجان لتعديل المقاطع القياسية لبعض الشوارع وشمول المناطق الزراعية السكنية ضمن التصاميم الأساسية بالخدمات البلدية.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي أهمية تنمية العلاقات العراقية اللبنانية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال استقباله السفير محمد رضا الحسيني الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا للعراق لدى لبنان. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فيما أكد السفير حرصه على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين. هنأ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أبناء الشعب الإزيدي في العراق والمهجر بمناسبة عيد جمعة عيد الجماعية، وأكد أن العراق سيبقى واحة غراء تحتضن أبنائه متمنيا لهم العيش الكريم في وطنهم، وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار على العراق وأهله. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية تساهم في حل المشاكل القديمة، داعيا الأحزاب الكردية إلى إعادة تفعيل برلمان الإقليم. وأشار إلى أن قوات البشمركة والجيش العراقي خاضتا معظم المعارك ضد داعش وهما مستعدان لمواجهة أي تهديد، كما أكد مواصلة النقاشات لتعزيز الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيرة، ودعا إلى زيادة التنسيق بين أربيل وبغداد وضمان حصول الإقليم على مستحقاته المالية وفق الدستور. بحثت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عدي عواد مع وزير المالية فالح الساري مسودة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. وتناول الاجتماع آلية توزيع التخصيصات وتطبيق موازنة البرامج والأداء إلى جانب التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة، كما ناقش تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط والنفقات فضلا عن عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار. وأكدت اللجنة ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة مشكلات العمل المالية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تستهدف مدنا أمريكية من بينها لوس أنجلوس وسان دياغو في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين. وأثارت تصريحاته انتقادات من مسؤولين في ولاية كاليفورنيا. وأكد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا من دون أن يقدم تفاصيل عن مسار إنهاء المواجهة. نفت وزارة الإعلام الباكستانية تقريرا عن نشر ما بين 30 و40 ألف جندي باكستاني في السعودية، ووصفت المعلومات بأنها تهكنية، وأكدت أن التزام إسلام أباد بأمن السعودية وحماية الأماكن المقدسة غير قابل للتفاوض مع بقاء التفاصيل العملياتية ضمن الأطر السرية. وكانت باكستان والسعودية وتركيا قد أكدت بعد اجتماع طارئ في الرياض الالتزام بترتيبات الدفاع المشترك من دون الإعلان عن أعداد محددة للقوات. أعلنت الهند إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد إصابتها بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وأوضحت وزارة الخارجية الهندية أن الناقلة الهندية تضم 19 من أفراد الطاقم، منهم 17 هنديا، فيما كان 11 من المصابين هنودا. وأكدت أن السلطات العمانية ساعدت في إجلاء المصابين إلى مدينة خصب مدينة الهجوم وداعية إلى وقف الاعتداءات على الملاحة البحرية. أبدت روسيا استعدادها لتقديم مساعدة سياسية ودبلوماسية لتسوية الخلاف بين أفغانستان وباكستان، إذ أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي زامير كابولوف أن موسكو مستعدة للتدخل إذا طلب الطرفان ذلك. وأوضح أن الخلافات بين أفغانستان وباكستان حالت دون صدور بيان مشترك عقب اجتماع صيغة موسكو مع دعوة الطرفين إلى تجنب العمل العسكري. كما أكدت موسكو أهمية مشاركة أفغانستان في اجتماعات صيغة موسكو، فيما أشادت بإجراءات أفغانستان في مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن. وأكدت أن اعترافها الرسمي بالإمارة الإسلامية في أفغانستان أزال عقبات أمام توسيع التعاون.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات الهيئات الرصدية إلى أن طقس العراق غدا الأربعاء سيكون معتدلا نسبيا ومائلا إلى الصحو في معظم المحافظات مع ظهور سحب متفرقة واستقرار نسبي في الأجواء. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في بغداد بين 33 و34 درجة مئوية مع فرص ضعيفة لهطول الأمطار. أما في بابل فيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 و35 درجة مئوية مع أجواء خريفية معتدلة ليلا وصباحا ورياح خفيفة إلى معتدلة. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تشارك في احتفالية يوم السيادة العراقي بجامعة بابل. مجلس محافظة بابل يناقش ملفات البنى التحتية والخدمات بحضور المحافظة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تنمية العلاقات العراقية اللبنانية. ترامب يلمح إلى إمكانية استهداف إيران مدنا أمريكية. وباكستان تنفي تقريرا عن نشر آلاف الجنود في السعودية. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية، هنا تتعلم شلون تدرس القرآن، تربي الأجيال على القيم الإسلامية. القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، ومعاهد إعداد المعلمين والدراسات الإسلامية واللغة العربية. الدراسة راح تكون صباحي ومسائي وبمعدل 50، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: المستقبل على مزاجك.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: بابا عليها
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت عن جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انضم الان الى صرح جامعه المستقبل العلمي.
3: قسم علوم الكيمياء الحياتيه يقبل هذا القسم الطلبه من خريجي الاعداديه العلمي الاحيائي التطبيقي بمعدل 60 للدراسه الصباحيه و58 للدراسه المسائيه. اما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقي.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، إذاعة المستقبل، وعلى البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب المستقبل اف ام باللغة الإنجليزية. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الأخير. رحبوا معي بضيفي لهذا اليوم الفنان والرسام الشاب حسين رعد. مساء الخير استاذ حسين، ونورتنا في اذاعه جامعه المستقبل.
1: مساء الخير استاذ، واشكركم واشكر قناتكم الموقره ان شاء الله.
0: استاذ حسين، احكي لك اسلوب البرنامج وهيكليه البرنامج.
1: نعم.
0: برنامجنا عباره عن 5 اسئله، نفس الاسئله الامتحانيه، واختصاصك انت
1: مدرس.
0: اي، عرف ما ياتي وعدد واملا الفراغات وصح وخطا وعلل.
1: أكو ترك
0: فرع واحد، يعني نقطة واحدة.
1: مو مشكلة، مستعدين.
0: مستعدين نروح للسؤال الأول.
2: السؤال الأول، عرف ما يأتي.
0: أستاذ حسين، عندنا 5 تعاريف، تمام؟ أولاً عرف ما يأتي. المدرس حسين رعد العبودي، من هو؟
1: حسين رعد العبودي مدرس تربية فنية من الموهوبين في بابل. لديه العديد من اللقاءات التلفزيونية، ورسام، نحات، كاتب سيناريو، مخرج أيضا، ولديه الكثير من الأعمال الموثقة.
0: شنو الصفة الموجودة على عند أي شخص أقول هذا موهوب وتعرف نفسك من الموهوبين؟ شلون نعرف هذا موهوب؟
1: الموهوب دائما أعماله تتحدث عنه.
0: نعم.
1: يعني المفروض الواحد ما يقول أنا موهوب إلا عنده أعمال وسيفي قوي يلا يقول أنا موهوب.
0: يعني أكو موهوبين بالفطرة، لو هذا يكتسبه من خلال التجربة ومن خلال التعلم.
1: هي الموهبة تجي فطرة. يعني أنا الرسم عندي، كتابة السيناريو، يعني إذا أقول لك هاي من الفطرة. ولكن بالممارسة تتطور.
0: نعم.
1: أي بالاستمرارية بالممارسة تتطور، بس هي الموهبة فطرة.
0: أنا ليش قلت المدرس حسين رعد؟ التصعب بالتدريس لو سهل؟
1: لا بالعكس، أسهل شيء.
0: ماكو مدرس فني صعب، كلهم سهلين.
1: كلهم سهلين، إضافة إحنا مادة التربية الفنية تمتاز بشيء واحد.
0: أيه.
1: إحنا نسحب الطاقة السلبية من كل الدروس.
0: أيه.
1: فهي المفروض مادة أساسية.
0: هذا اتهام خطير، يعني أكو طاقة سلبية بقية الدروس؟
1: يعني كتعب وضغط يصير. أيه. أي كتعب وضغط، بس إحنا نسحب الطاقة السلبية من كل الحصص البقية.
0: أكو طلابي ما يحبون الفنية؟ لو كلهم يحبوها.
1: لا، تجيك اكو طلاب ما يحب، بس انت من طريقه اسلوبك وتعاملك والالوان والرسومات وهاي، لا الدور يقوم الا فنيه. بيوم الماكو فنيه
0: تشوف اكو تغيرات على وجوه الطلاب بالتدريس.
1: والله انا من قبل ما ادخل يجوني للاداره.
0: أيه.
1: سادة هسه فنيه؟ تلوم لا بعد. سادة هسه فنيه؟ يا بعد والله بعد.
0: شو مخلين دروسك بالبدايه لو بالنهايه؟
1: لا هو بالبداية ما يصير.
0: أيه.
1: لازم.
0: ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ أكو قانون لو هذا عرف.
1: لا هي مو ما يصير، بينما هو الطالب جاي مرتاح.
0: أيه.
1: قدموا له درس شوية نوعا ما
0: ثقيل،
1: فيزياء، كيمياء، ذن. أيه. السوالف بعدين احنا نمتص الطاقة السلبية من الدرس.
0: وبالأخير دائما يخلوكم، هم يجيك أبو الكيمياء أبو الأحياء يقول لك أقدر أخذ درسك؟
1: أصير هاي الحالة، بس أنا ما أنطي درس الصراحة. أبد والله، لأن حتى لو أنا أنطي درسي الطلاب ما يخلوهم. أي والله.
0: الروح ثانيا، عرف ما يأتي. فريق صناع الأمل التطوعي.
1: فريق صناع الأمل، هذا الفريق تأسس بالمظاهرات، بوقت المظاهرات.
0: أي مظاهرات تشرين.
1: مظاهرات تشرين، أوجه لهم تحية طبعا. كان عندنا
0: شنو شغلكم هذا؟
1: 45
0: شاب،
1: 45 متنوع، بين شاب، بين نساء كبار.
0: نعم.
1: بين شابات هيجي.
0: نعم.
1: حتى أطفال ويانا كان.
0: حلو.
1: كنت أنا الفريق، هو يعني أساسه تطوعي، صبغ شوارع، صبغ جسور، ترميمات كذا، طبخ للمتظاهرين، أعمال فنية.
0: نعم. أي
1: بس أنا كان الاختصاص واحد اللي هو كتابة السيناريو، تجسيد الواقع من خلال مسرحية.
0: نعم. قدرت تسوي شيء من خلال هذا الفريق؟ وصلت للناس من خلال هذا الفريق؟
1: طبعا شيء اكيد، لان مثل ما قلت لك انه احنا دايما نجسد شيء مضموم.
0: نعم.
1: او شيء بداخل كل مواطن عراقي.
0: شنو اهميه العمل التطوعي بالنسبه للانسان؟
1: اهميه العمل التطوعي بالنسبه للانسان،
0: يعني انت عايف بيتك وعايف شغلك وعايف وقت راحتك، يمكن تقعد بالكوفي.
1: صحيح.
0: وجاي تسوي عمل مسرحي، او جاي تصبغ شارع، او جاي تزرع شجره.
1: صحيح. ما دام احنا عراقيين،
0: شو تحس من نسوي هذا العمل؟ شو تحس؟
1: ما دام انا عراقي وجاي اشتغل البلدي، ها، والمحافظه محافظه بابل، فهذا يزيدني فخر وقوه. انت جاي تشتغل للعراق بعد،
0: ما تمل؟
1: لا، ماكو عراقي يمل ابد، العراق واحد ويبقى واحد ان شاء الله.
0: قدرتوا تسوون شيء بالفريق؟
1: طبعا اكيد، وصلت اعمالنا و
0: غيرت من الواقع حتى لو شيء بسيط.
1: ما نقول لك غيرنا 100%، لان احنا ما عندنا فد اداه سحريه وتضرب عصا شيء وتغير، لا، بس قدرنا نغير كم اشياء سلبيه.
0: حلو.
1: من خلال المسرحيات، من خلال تجاربنا مع لقاءاتنا وهالشيء.
0: نعم. نروح ثالثا، عرف ما ياتي. الخيط والمسمار. اكو مسرحيه اسمها الخيط والعصفور. ايه. الخيط والمسمار، عرف لنا اياه.
1: الخيط والمسمار، انا بالنسبه لي سوى اعمال بالخيط والمسامير.
0: شنو؟
1: فلي تجربه هاي. هي مو بس لوحه.
0: ايه.
1: هم لها معاني داخليه يفتهموها البعض.
0: نعم.
1: اي، بيها الغاز.
0: الغاز، هاي مو صعوبه بيها؟
1: اكيد صعوبه.
0: دقه تحتاج،
1: ماكو
0: تركيز.
1: ماكو شيء يجي سهل.
0: اي.
1: ماكو شيء يجي سهل. بس اللي يريد شيء يوصل له.
0: ايش تقدر تسوي بالخيط والمسمار؟
1: اقدر.
0: وجوه يعني.
1: لا، انا مو اختصاص. مو اختصاص.
0: مناظر طبيعيه لو شنو؟
1: مناظر طبيعيه او اشياء تاريخيه حضاريه.
0: نعم.
1: مثل الملويه، اثر بابل.
0: نعم.
1: قبة الإمام علي وما شابه.
0: نعم. هالشيء. إيش قد تحتاج منك هاي بسامير؟
1: والله هواي.
0: هواي.
1: كل شيء هواي.
0: ترسمها بالبداية وبعدين تخلي المسمار.
1: بالبداية أحدد الرسم على الخشبة.
0: أي.
1: يعني أرسمها كتحديد. بعدين أضيف البسامير كل من وموقع لازم الأساسي.
0: نعم.
1: وبعدين أبدي برسم على الخيوط.
0: قدرت تطور من هاي الموهبة؟
1: طورتها.
0: أكو هواي اليوم باليوتيوب والهاي. افكار وشباب دا يشتغلون هالشغل.
1: صحيح، بس انا طورتها للعلم، يعني مو ما طورتها.
0: أيه.
1: بس انا يعني عندي اكثر من شغله، قلت لك الرسم من ناحيه، يعني لو شوي شوي هم
0: ها خير. أيه. من الله. خير. حلوه من هاي. بيها متعه الخيط والمسمار؟
1: متعه، بيها متعه، بس بنفس الوقت متعبه ويحتاج لها وقت.
0: وقت،
1: وقت كل شيء. هو
0: شلونك ويا الصبر؟
1: لا، لو ما انا اصبر ما وصلت لهالمرحله.
0: الفنان لازم يصبر يعني. الصبر والفن متلازمان.
1: شيء اكيد،
0: لان الموسيقي يحتاج وقت اللي يطلع اللحن.
1: صح.
0: ابو السيناريو يحتاج وقت، ابو المخرج يحتاج، حتى الرسام يحتاج وقت اللي تطلع اللوحه.
1: صحيح. طبعا
0: لازم صبر.
1: طبعا،
0: بس اذا واحد يجي عصبي مثل المخرج يعني ما يطلع شيء.
1: هذا اتهام باطل.
0: احنا مخرجنا ملحن وعازف.
1: اوصل
0: فنان
1: جيله تحيه من خلاله، وان شاء الله نتعلم من عنده احنا
0: ان شاء الله. نروح رابعا، عرف ما ياتي. الموهبة. أنا سألتك بها.
1: الموهبة هي تجي بالفطرة، ولكن الإنسان إذا ما طورها واستمر بها تروح.
0: شلون يعرف الإنسان نفسه موهوب؟
1: هو أكو قسمين. أكو إنسان يعرف نفسه موهوب من خلال عمل ما يجربه، يطلع يعني يطلع صحيح هذا العمل فيقول ها أنا شنو وين شنيت هسه وين صريت. وأكو إحنا الكادر التدريسي نكتسبه.
0: نعم.
1: أول هل يقدرون يكتشفوا؟
0: أيه.
1: بس احنا شوية
0: تقدرون انتو كمدرسين خصوصا بالمراحل الابتدائية تعرفون انه هذا الطالب موهوب بفلان شيء، هذا الطالب موهوب بالخطابة، بالرسم، بالتمثيل.
1: انا من خلال يعني
0: موقعي، يعني اكتشاف مواهب.
1: اي، من خلال موقعي اسوي دائما اختبارات، بس الاختبارات مو مباشرة. يعني مثلا اعطيهم اوراق اقول لهم ارسموا شيء لبالكم، اي شيء هالشيء. او مثلا اقعد انا حال الطلاب اقول لهم لو كنتوا انتم مدرسين شنو راح تقدمون، او شنو الموهبه اللي تحسوها بداخلكم، او شيء تستحون تطلعوها او تخافون خاف مو صحيحه.
0: أيه.
1: اطلعوا القدرس وانا طالب.
0: انت وين تدرس هسه؟
1: انا حاليا ادرس مدرسه بابلون الاهليه.
0: نعم. أيه. شلونهم وياك الاساتذه؟
1: والله كابير. انا احب اوجه تحيه من قناتكم الموقرة إلى مدرسة بابلون الأهلية. مدرسة بابلون الأهلية مو مجاملة ولا مدحن بيهم، مدرسة بطراز حديث، بكادر متميز، يعني مختاري بعناية.
0: نعم.
1: وكلهم ذو خبرة.
0: نتمنى لهم كل التوفيق. أيه. إن شاء الله
1: للجميع إن شاء
0: متى
1: الله.
0: متى تموت الموهبة؟
1: متى تموت الموهبة إذا ما استمرت؟
0: متى تنتعش؟
1: تنتعش إذا استمرت.
0: وشون تستمر؟
1: تستمر
0: من احتضان الأهل، احتضان الأصدقاء، احتضان المدرسين، بمن تنتعش؟
1: قبل الأهل وقبل الهاي هو الإنسان ذاته.
0: بس هذا الطفل عنده موهبة يعني ما عنده.
1: الطفل يختلف. الطفل المفروض الأهل يتفقون ويا الكادر، والكادر هم يتفق ويا الأهل. يعني من اللي يكتشف أول؟ إذا الكادر اكتشف أولا يتفقون ويا الأهل على مود يطورون هذا الشيء. وإذا الأهل اكتشفوا يجون للكادر. يعني هاي نصيحة للأهالي، إذا شفت ابنك مثلا عنده موهبة معينة، تعال للكادر، تعال للتربية الفنية، الاختصاص هو هذا الشيء.
0: نعم.
1: قل له يا ابني هيك وهيك أنا موهبة، وهو بعد الشغل
0: يمع. ليش ما أخذ يكون بالعين الصغيرة مدرس الفنية معود؟ هو مدرس فنية
1: والله، مو بس هاي،
0: حتى خصوصي ما عندكم أنتم.
1: والله التربية الفنية أنا وجهة نظري يعني أن التربية الفنية أساس التربية بصورة عامة. ليش؟ لأن إحنا أول شيء نكتسب مواهب، نخرج مواهب، نمتص الطاقة السلبية من باقي الدروس. رسامين موهوبين على شنو ماخذينه ما أدري. أنا هم أوجه رسالة، ليش عمي ماخذينه بهاي العين
0: الزمان؟ لا هو درس حال أي الدروس، بل أهم من كل الدروس.
1: وأكو شيء أساسي ما منتبه له، يعني هسه اليوم إحنا كلبس،
0: نعم،
1: أي واحد يريد يطلع المناسبة معينة، الدوام،
0: تنسيق الألوان،
1: تنسيق الألوان، إذا ما عدى ذوق فني ما يقدر ينسق.
0: نعم.
1: هذا الشيء. اليوم أنت كشاب تريد تصمم غرفتك،
0: الملابس، البيوت،
1: تريد تصمم غرفتك،
0: حتى الأكل،
1: أي تريد تصمم
0: غرفتك، قام يسوون الزلاطة والهاي هم ديكورات
1: كل الحياة ذوق فني.
0: أي.
1: الطب عندك دكتور التجميل، إذا ما كان عنده ذوق فني ما يقدر يطلع نتيجة مرضية للزبون 100%.
0: عم طلعت الكل بالكل
1: أكيد. بكل فخر.
0: خامسا وأخيرا، عرف ما يأتي الإبداع.
1: الإبداع، الإنسان المبدع دائما يستقبلوه بكل المجالات، يعني هو يفرض نفسه.
0: هسا أكو واحد موهوب بس مو مبدع، شلون تخليه مبدع؟ هسا أنا مقدم برامج وأكو مليون واحد مقدم برامج، شلون تخليني أنا أتميز عن غيره وتخليني أبدع بمجالي؟
1: تتميز لازم أنت تشوف الواقع العايش بيه شنو، تبتي ميزة أو بنقطة ما حد بسويها سابقا قبلك. فهنا أنت راح تفرض شخصيتك وتفرض عملك على الكل.
0: أي.
1: من خلال أنه جدول.
0: الإبداع مكتسب أكيد.
1: الإبداع مكتسب،
0: مكتسب مو موهبة.
1: الإبداع يعني
0: قصدي مو فطرة، يعني الإبداع يشوف تجارب، يشوف تعليم،
1: نسبة قليلة من الموهبة.
0: يعني شوف مرات طفل يتميز عن غيره ما يريد يصير مثل غيره، أو طالب يتميز عن غيره.
1: صحيح، بس بنفس الوقت هم لو ما عنده موهبة ما عنده إبداع.
0: أي.
1: يعني هم نصف بالنصف.
0: نعم. خلص السؤال الأول. نروح.
1: الحمد لله. نجحنا فيه لو رسلنا.
0: لا لا نجح. نروح للسؤال الثاني.
1: إن شاء الله.
2: السؤال الثاني. عدد ما يأتي
0: أستاذ حسين، عدد ما يأتي نقاط أريد. أولا، عدد مقترحات تراها مهمة لوزارة التربية ودرس التربية الفنية. هواي أكو شباب أو مدرسين أو أساتذة عندهم مقترحات، عندهم أفكار لتطوير المنهج، لتطوير الدريس. هاي المقترحات تفيد التربية، تفيد مدرسي التربية الفنية لتطوير العمل. طينا اولا،
1: يعني اول مقترح، المفروض مدرس الفنيه ينطو راحته الصراحه، يعني والمقترح انه ما يصير التدريس داخل الشعبه فقط،
0: ها خارج،
1: خارج الشعبه،
0: خلي يطلعوه لا صفيه،
1: اي خلي يطلعوه في ساحه معينه، يحطون اللوحه في ساحه معينه او التمثال او شنو اللي يريد يرسموه او الطبيعه.
0: نعم.
1: هنا انا يحب الطالب اكثر هذا الشيء، ف فقط بالدرس لا يصير ممل.
0: ثانيا،
1: نعم
0: ثانيا، المقترح الثاني،
1: ها المقترح الثاني انه الصراحه احنا ما مهتمين بالتربيه الفنيه، يعني شويه، يعني مرات يقولوا لك ها كيمياء وفيزياء، هذا خطأ.
0: أي.
1: المفروض الدرس يبقى اساسي، والاداره هم انه ما تنطي،
0: نعم،
1: يعني ما تعتبره شيء ثانوي. اكو ادارات تعتبره شيء ثانوي، بس مدرستنا لا، مدرسه بابلون التربيه الفنيه شيء اساسي.
0: زين، ليش طلاب الفنون الجميله يركضون ركض على تعيين، مع العلم السمعيه والمرئيه ممكن يطلع مونتير، ممكن يطلع مخرج، ممكن يطلع مهندس صوت، ممكن يطلع ابو دي جي، ممكن يطلع
1: صحيح.
0: عنده محل مال صوتيات، ممكن يطلع مقدم برامج. خريج الفنون الجميلة ممكن يطلع ديكور داخلي،
1: صحيح.
0: جيمسون بورك هذا ليش يركض ورا تعيين؟
1: مو انا اقول لك استاذي، التعيين راح من خلاله يقدر يطور مهاراته، ينعرف اكثر.
0: بالسوق العامة يطور مهاراته اكثر وتجيب له فلوس اكثر.
1: الفلوس اكثر صحيح،
0: اي
1: بس اليوم اذا صار عنده شعبية راح يطور اكثر من السوق العام، يعني يأسس شعبية بالمدارس.
0: انت مع انه خريج الفنون دائما يروح للتعيين، لو مع انه يشوف مجال ابداع باي تخصص هو حابه؟
1: لا هو يقدر يروح للتعيين، والوقت الثاني واللي عنده بعد
0: امشي معه في
1: الدوام،
0: التعيين.
1: اي احنا لين ضمان الصراحة، التعيين
0: ليش
1: ضمان.
0: ضمان؟ انا هسه انا يعني هسه قد ننتقد احنا من قبل، انت القطاع الخاص يوكل لك فلوس اكثر من القطاع العام.
1: صحيح.
0: القطاع العام الراتب لو يطوق 5 ملايين هذا الراتب منفوس من 46 مليون عراقي،
1: فعلا ايه
0: منفوس
1: صح.
0: يوم تاخر الراتب يوم رجع الراتب. انت تقدر هسه اقل شيء البنا،
1: صح.
0: البنا يوميته 60 75
1: فعلا
0: مليون،
1: فعلا.
0: ما يشتغل 30 يوم بالشهر، خليه يشتغل 20 يوم في 75، خير من الله.
1: خير من الله.
0: ابو الموظف ما يحصل هيك.
1: صح.
0: بس يا اخي احنا لاحقين على الوظيفه، ليش؟ انت ابداع، انت هسه الوظيفه على قولة احد الاساتذه يقول الوظيفه سجن المبدع.
1: صح.
0: الطب 8 تطلع بثلاثه او بثنتين ونص، تمام؟ عندك سيستم تمشي عليه، عندك حضور، عندك ورقه، عندك بصمه. بس انت من تشتغل بالقطاع الخاص تقدر تطب بكيفك، تطلع بكيفك، تقدر اللمسه مالتك الفنيه تخليها بالمكان الحابه.
1: صح.
0: بس بالعام بالمؤسسه انت طاب بيها قوانين، تمشي على القوانين.
1: بس انا اختلف وياك في هذا الرأي.
0: اي سولف
1: اي اني
0: وجهة نظرك.
1: وجهة نظري انه التعيين ضمان
0: اي للتقاعد.
1: للتقاعد، اي هذا اهم شيء، يضمن لك الك لاولادك بالمستقبل،
0: حتى لو راتبك 100
1: شيء. اي
0: وانت براتبك ال 100 ما تقدر تطور نفسك بعد 100 سنه.
1: لا احنا مو
0: راح تفكر تتر شنو المشكله هي. انا دا احكي لك، انا هم كنت مثلك يعني.
1: حلو تمام.
0: نفس الشيء احنا نفكر، اي موظف اي شاب يفكر بالتقاعد، يطفر للتقاعد،
1: صح.
0: يعيش حياته كلها تزحف ودين، اهم شيء حصل تقاعد 500
1: من يكبر.
0: والله
1: صح والله.
0: لا يشتري سياره، لا يشتري بيت، لا يسافر، لا يطلع، لا يطب، اهم شيء التقاعد 500. زين انا ليش ما اشتغل بالقطاع الخاص؟ هواي اكو هسه شباب موظفين قدم اجازه 5 سنوات
1: صح.
0: وراح للقطاع الخاص.
1: صح.
0: اكو شباب عافوا التعيين بالقطاع الخاص شهريته يطب له 5 ملايين، اخذ بيت واخذ سياره وتزوج وخير من الله. شو اللي بالتقاعد بعد؟ هو عنده صار رصيد فلوس خير من الله.
1: وليش ما ناخذها بحوار ثاني؟
0: اي
1: انه المدرس او اي وظيفه انه يحب مهنته يريد يستمر بيها.
0: هو نفس المهنه هسه الفنون، هسه انت رسام.
1: نعم.
0: هسه اذا تشتغل لوحات مال قطاع خاص.
1: صح.
0: على اللوحه مثلا 200 الف دينار. مو عدال راتب مال شهر بالمدرسه لو مال شهرين؟
1: صحيح. بس احنا ليش ما نقول احنا نداوم بالحكومي او بال
0: قافل على القضيه.
1: اي قافل.
0: نروح للسؤال الثاني، عدد ما ياتي.
1: نعم.
0: عدد اهم النقاط التي يبحث عنها الفنان بالدعم. الفنان يريد دعم، دعم حكومي، دعم مادي، دعم معنوي. شنو اهم شيء يريد الفنان من الدعم؟
1: والله الفنان والله العظيم ابسط
0: أولا.
1: من ابسط من الفنانين ماكو.
0: اعطيني نقاط اولا.
1: اولا يعني وفر له حسب اختصاصه، يعني تربيه فنيه وفر له مسرح.
0: مسرح. ثانيا
1: وفر له اصباغ الوان.
0: ايه
1: دفاتر الرسم وفره هذني.
0: ايه
1: خلاص هذا هو، احنا نطلع لكم مواهب.
0: ما تريد فلوس؟
1: فلوس مقابل اعلم؟
0: يعني انت هسه اذا قالوا لك مثلا سووا عمل مسرحي عندنا مهرجان في بابل.
1: مهرجان ببابل.
0: عمل مسرحي.
1: نعم.
0: مثلا انت هم تحتاج لك في الكادر مالتك على 50 50 على 100 100.
1: انا هاي رساله اقدمها عن نفسي.
0: ايه.
1: من خلال منصتكم. انا استاذ حسين كاتب ومخرج، مستعد اي شيء يخدم العراق ومحافظة بابل اسويه مجاني.
0: خوي
1: انا والكادر مالتي.
0: انت جيبك ثقيل.
1: لا والله
0: يجون
1: بصير.
0: شباب مبدعين ما عدم كروة يجون. شلون ما توفر لهم انت دعم؟
1: اكيد نوفر
0: حقهم هذا
1: طبعا.
0: اي
1: ماكو شغل ببلاش.
0: انت شو تريد من الدولة؟ الشاب الفنان شو يريد من الدولة؟
1: وفروا لنا مراسم، وفروا لنا قاعات مسرحية،
0: ايه
1: وفروا لنا الأشياء اللي بسيطة،
0: بنى تحتية،
1: بنى تحتية، خلاص هذا هو،
0: هاي
1: هذا هو لاعب الفنان بسيط ترى، بس العالم ما ختم ما أدري بشنو من صورة.
0: أكو فنانين هسه شاركنا أبو عزام يحضرون مهرجانات دولية ومهرجانات معروفة،
1: صح،
0: هو بس بالبروفات مخلص له شهر، والعرض المباشر والقاط جايبة على حسابه،
1: صح والله،
0: نهاية المهرجان لو يطوا 100,000 دينار لو 50,000 دينار هاي فهلة وبلو، صح لا مو صح؟
1: هذا
0: هذا هذا استخفاف بالفنان،
1: هذا استخفاف. هو احنا
0: ويجي فنان من خارج العراق يعطيه دفترين وثلاثة،
1: مو احنا هنا نقطة، هنا انه احنا عندنا مواهب عراقية، عمي عندنا مواهب عراقية، عندنا شباب مبدعين، شباب مبدعين، يعني شنو اللي ببالك يسوون؟ احنا ليش نستعين بغير دولة؟ مع احترامات للدول البقية،
0: هو لا بس اجيب يعني اكتساب معرفة، تمازج حضارات،
1: أنا
0: اوكي، بس اني مع الفنان العراقي تطي حقه، يعني انت تطي 100,000 دينار هو القاط ما تم 100,000 دينار.
1: انا اختلف وياك بهذا الرأي.
0: اي
1: انا من خلال قناتكم عمي عندنا شباب، احنا المفروض باقي الدول يستعينون بشبابنا، مو احنا نستعين بشبابهم، احنا عندنا فنانين وشباب ومهندسين وكل شيء، كل شيء من باقي الاعمال، احنا مبدعين عراقيين اساسنا مبدعين،
0: صح،
1: بس هو اكو
0: تهميش للفنان المحلي
1: طبعا 100%.
0: يلا روح للسؤال الثالث.
1: نعم،
2: السؤال الثالث، املأ الفراغات الآتية.
0: استاذ حسين،
1: نعم،
0: عندنا 5 فراغات،
1: ما كترك
0: انت براحتك، اترك واحد براحتك. املأ الفراغات الآتية، اولا بين الرسم والسيناريو والتمثيل اجد نفسي في
1: كتاب السيناريو، اكيد 100%
0: بالسيناريو، تمام. ثانيا، يجب ان يكون مدرس الفنية فراغ،
1: يجب ان يكون مدرس الفنية
0: فراغ،
1: يعني من الموهوبين، او اذا مو موهوب يسعى على نفسه،
0: يتعب على نفسه،
1: اي
0: نعم. ثالثا، املأ الفراغات الآتية، اصعب ما في رسم البورتري يعني الوجوه،
1: اي نعم،
0: هو
1: يعني بالالوان قصدك،
0: هو رسم الوجوه شنو صعب به؟
1: ما
0: اصعب شيء،
1: ما بس التحديد كبداية للي هاي، بس التحديد،
0: والتفاصيل مو صعبة،
1: مو أنا إحنا كموهوبين عندنا مو صعبة، يعني أنا لا عندي التخطيط صعب ولا الألوان صعب.
0: زين أنت ليش مختص بالبورتري؟
1: لا أنا مختص عام.
0: إيه بس أغلب لوحاتك بورتري، يعني من خلال المعارض اللي شفت الصور بيهن.
1: صحيح، مو أنا بالمعارض إذا انتبهت للصور أنا جسدت الواقع، جسدت الشهداء اللي راحوا بسبايكر، جهز بجيشنا الباسل، بالقوات الأمنية الباقية.
0: نعم.
1: فجهزت الواقع يعني.
0: ليش مختص؟ تشوف نفسك بي أكثر؟
1: أكيد، وموهوب 100% فيه.
0: إيه. زين، شو وقت يخون قلمك؟
1: عند من ألقى نفسي أقدم شيء ويجي واحد يقول لك شكرا بس.
0: شو وقت ينكسر قلم الفنان؟
1: ينكسر قلم الفنان من يكون ماكو دعم إله حقيقي.
0: يمرض قلم الفنان؟
1: يمرض، بس نقول إن شاء الله ما ينكسر.
0: ما ينكسر
1: إن شاء الله.
0: املأ الفراغات الآتية، رابعا، أهم شيء يحصل عليه الفنان نتيجة عمله، شنو أهم شيء؟ شي تريد؟ سوى عمل، معرض، مسرحية، أي شيء تريد، شيء واحد، شنو؟
1: شيء واحد. أنا ما أدور مادة بالدرجة الأولى،
0: إيه
1: يعني كتاب شكر، وينشرونه على مود العالم تستفاد، باقي الدول تستفاد من
0: دعم معهبنا. معنوي،
1: دعم معنوي كلش كافي، ما نريد فلوس احنا بكل تفاصيل.
0: زين انت ليش دا تحكي عن نفسك؟ الفنان بسرعه ما يريد فلوس، ليش ما يريد فلوس؟ حقه هذا،
1: احنا نريد فلوس، بس احنا ليش ما يظهرون على الشاشه؟ ليش ما احنا، ليش احنا نباوع كذا فيديو الكذا واحد بغير دوله؟ ليش ما احنا فيديوهاتنا تصعد ترند؟
0: بس انت بعد ما تحتاج الفيديو، ما تحتاج القنوات، انت صار عندك سوشيال ميديا، عندك موقع تواصل اجتماعي، العالم كله يشاهدها ويشوفها، وتقدر توصل،
1: نعم،
0: لكل العالم، انت تقدر تخلي اصدقاء من مصر، من اليمن، من السعوديه، صحيح، من تونس،
1: صحيح،
0: بس ابو السعوديه ما يقدر يسمع اذاعتنا
1: يعني،
0: صح؟
1: اكو شيء ما اعرف اطرحه لو لا،
0: اي
1: اللي هو احنا كشعب عراقي مع احتراماتي كل الزينين،
0: أي.
1: اليوم اللي يسوي مثلا على حساب التيك توك سوى اشياء فنيه محترمه، تقدم دروس توعويه ثقافيه تنميه بشريه،
0: ما تحصل مشاهدات،
1: ما تصعد، بس سوي لك فيديو بسلبيه محتوى سلبي مباشره تسوي اليوم بعد 10 دقائق تحسب الترند، مو اكثر 10 دقائق.
0: بس اكو محتوى ايجابي دا ياخذ مساحته.
1: طبعا اكو، بس انا عندي يعني اوجه رساله، اكو محتويات سلبيه حاول يصير رقابه عليها.
0: نعم.
1: لان هذا جاي يمرض اولادنا اصدقائنا طلابنا، يعني احنا نتعب وما يجي
0: يعكس صوره مو حلوه اصلا هي. عن البلد.
1: وثانيا احنا الشعب العراقي شعب ثقافه، شعب تاريخ، شعب امه حضاريه قبل 7000 سنه.
0: نعم.
1: المفروض هذا يعني احنا ما نقبله.
0: خامسا، املأ الفراغات الاتيه، ينتصر الفن عندما
1: ينتصر الفن. شنو
0: عندما؟ شو وقت ينتصر الفن؟
1: عندما يجيك الدعم القوي.
0: اكو القائمين على الفن فنانين؟ لو لا مو فنانين.
1: والله الصراحة خاف هاي تجرح يعني.
0: احكي بصورة عامة، لا تحكي بصورة خاصة.
1: أي لا لا بصورة عامة. يعني.
0: نص ونص.
1: نص ونص. والإشارة تكفي بعد.
0: شو وقت يجينا مسؤول يكون فنان ويحب الفن؟ ما يدخل بدهاليز.
1: والله عندنا فنانين. يعني احنا عندنا فنانين وموهوبين.
0: مسؤول أريد. أريد مسؤول. على مود. يقدر يدعم الفن، يسوي بنى تحتيه للفن،
1: يعني لا تعليق.
0: لا تعليق.
1: نعم.
0: يلا نروح للسؤال الرابع.
2: السؤال الرابع، ما علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة؟
0: أستاذ حسين، هذا يمكن أكثر سؤال يحبوه الطلاب، صح أم خطأ؟ عندنا 5 نقاط.
1: نعم.
0: صح أم خطأ؟ أولاً، احتجاجات تشرين كانت انطلاقة مهمة لي، صح أم خطأ؟
1: صح.
0: صح. علق إذا تريد تعلق علق.
1: والله احنا
0: 2019.
1: اي احنا نقول صح، بس مو كل تشرين صح.
0: هو حياتك كلها مو صح، مو بس تشرين.
1: أي.
0: حياتك كلها مو صح، الجيران مو صح، المدرسين مو صح.
1: نقطة بسيطة.
0: أنا بغض النظر عن
1: التشرين. لا مو عن هذا.
0: أنت كتجربتك التشرين كانت مهمة، سوت لك شيء، دعمته، غيرت طبعًا. غيرت من شيء
1: طبعا شيء اكيد.
0: انت كانت هاي اول انطلاقه للجمهور من خلال تشرين
1: كجمهور؟ اي
0: اي
1: اول انطلاقه.
0: شلون شت حب الناس بتفاعلهم، رده فعلهم؟
1: طبعا هو هذا اللي خلانا نستمر.
0: نعم.
1: وهذا اللي طور من عندي، انا ما انسى هذا الفضل.
0: نعم.
1: لان احنا كنا مباشر ويا الناس.
0: اي يعني لا خشبه، لا موسيقى، لا اضاءه، شلون مسرح شارع يعني ويا العالم.
1: اشياء بسيطه وحصلنا تفاعل هواي
0: وذكرى حلوه بقت
1: طبعا تاريخك. لحد هسه انا مستعز بالصور والفيديوهات.
0: حلو. ثانيا، صح ام خطا، حسين رعد فنان لكن غير منتمي لنقابه الفنانين؟
1: لا منتمي وعندي هويه واشكر نقابه الفنانين.
0: صار لك ايش قد؟
1: صار لي سنة.
0: أيه. تحضر بالأنشطة مع نقابة الفنانين؟
1: أكيد.
0: هم عندهم مهرجانات. أي.
1: نحضر مهرجانات، يعني نحضر مهرجانات حسب السي في أو الإعلان اللي يعطونا إياه.
0: أنت متفاعل ويا النقابة ولا؟
1: الصراحة.
0: لأن النقابة ما متفاعل وياك.
1: لا الصراحة جزء بجزء، لأن إحنا ملتزمين بعمل.
0: أي.
1: فجاي نأدى عملنا ونقدر عليه نروح له.
0: اليوم نقابة الفنانين مع الأسف طبعا بغصة ما عندهم مقر.
1: صحيح.
0: تتمنى لو عندهم مقر ومسرح ومرسم كبير
1: طبعا والله العظيم لو أكو مقر.
0: يعني الفنان ما عنده بيت في الحلة.
1: صح فعلا، لذلك احنا نتجه لغير محافظات.
0: نعم. إن شاء الله كل التحية لنقابة الفنانين ولكل الفنانين محافظة بابل.
1: أنا هم من خلالكم أوجه لهم تحية.
0: نعم. ثالثا، صح أم خطأ، فريق صناع الأمل تجربة تطوعية لكن لم يكتب لها الاستمرار، صح أم خطأ؟
1: صحيح.
0: ليش؟
1: الظروف ما تسمح مرات.
0: شنو ما تسمح؟ شباب موجودين، حتى لو كل شهر نشاط واحد هم تستمرون.
1: المحاربة بعدها موجودة بالعراق.
0: محاربة منين؟
1: من قبل أعمالنا جاي نديها.
0: من يحاربك؟
1: ناس متسلطة.
0: وقفت انت يعني خليتهم هم يرتاحون؟
1: اكو شيء يسموه استراحة مقاتل.
0: اي
1: فاحنا اليوم لازم نهدأ على مود نحافظ على.
0: صار لكم مش قد متوقفين، ما عندكم نشاط؟
1: متوقفين صار لنا سنوات.
0: سنوات.
1: اي.
0: هاي استراحة مقاتل طالت.
1: اليوم انا كمسؤول فريق صناع العمل اخاف عليهم.
0: اي.
1: اليوم انا اعتبرهم اخوتي الصغار، اعتبرهم اهلي، مثل ما اخاف على اهلي اخاف عليهم. بس لو كان بس اني لا احارب.
0: هسه لو كل شهر نشاط، اجتماع، حضور، الضغوط، تمثيل.
1: هو مو كل شيء ينعلن للشاشة.
0: نعم.
1: الضغوط اللي واجهتها

0: إمكانياته الإبداعية.
1: لا خطأ.
0: خطأ.
1: الموهوب وين ما تحطه يصير.
0: أنت هسه رسام، سيناريست، مخرج، مدرس.
1: أنا رسام ونحات للعلم، بس أشياء مصغرة.
0: هويتك شنو؟
1: أنا مسرح، لأن أحب كتابة السيناريو.
0: أنت عندك 10 اهتمامات، هسه أنا أقدر أصير مخرج. وأنا أقدم.
1: نعم.
0: وصاير فترة مدير برامج. ومعد برامج. بس أنا نفسي مقدم برامج.
1: يعني
0: أنا إذا تعدد هويتك لازم هوية واحدة، تخصص واحد. ما يضيع، أنت برأيك يعني ما يضيع هوية الفنان، ما راح يصير ضايع بهاي الدوامة كلها.
1: لا ليش ما نقول انه هذا فن موهوب بشكل مو طبيعي.
0: هويتك وين؟
1: انا هويتي 50% رسام و50% كاتب سيناريو. اي هاي هويتي
0: ها،
1: والله،
0: نص بنص.
1: نص بنص. ايوه افتخر بهذا الشيء.
0: يجي يوم تميل اكثر للواحد منهم؟
1: اثنيناتنا حزن، ما اقدر.
0: ما تقدر.
1: اي
0: يلا خامسا واخيرا، صح ام خطا، الشاب العراقي مبدع لكن يحتاج دعم.
1: اكيد 100%.
0: دعم شنو؟
1: دعم معنوي ومادي
0: من اهله، من النقابه، من الدوله، من المدرسه، منين؟
1: الاهل خلينا نقول الاساس، بس الاساس اكثر. كل شيء مهم وكل شيء اهم.
0: نعم.
1: الاهم الدوله.
0: الدوله تدعم الشباب
1: طبعاً.
0: المبدعين.
1: طبعا.
0: نروح للسؤال الخامس والاخير.
1: الحمد لله.
2: السؤال الخامس، علل ما ياتي.
0: استاذ حسين،
1: نعم،
0: الوقت مش وياك سريع،
1: الله يحفظك،
0: والحديث شيق ويا حضرتك،
1: وجودك هذا.
0: السؤال الخامس، علل ما ياتي.
1: نعم.
0: ارفض ان يقال لي الرسام حسين رعد، انا فنان شامل.
1: لا احنا ما نقيد واحد. ما ارفض.
0: اي
1: ما ارفض. ايش المقابل شي يشوفني خليه يصحني. احتمال المقابل يشوفني كاتب، يسأل الكاتب حسين او المخرج حسين.
0: ما يضوجك؟
1: لا ليش يضوجني؟ ابدا ما اعتقد الشيء هذا يضوج، يعني ليش يضوجني؟ بالعكس، هو صاحني بشي جوز هو يحبها، يحب الرسم مالتي، فصاح لرسام
0: او انجذب للرسم اكثر.
1: يجوز. نعم. اكو غير انجذب للمسرحيات فيصحني. نعم. الكاتب حسين، فهذا الشيء بالعكس.
0: انت مع انه الفنان الشامل لو ماكو هيك مصطلح؟
1: لا ليش؟ اكو 100% اكو،
0: بس ما عندنا هيك مصطلح فني الفنان الشامل.
1: ليش عندنا؟
0: كل شيء
1: عندنا فنان شامل، بس قليلين
0: دول مظلومين.
1: طبعا
0: ما طالعين للاعلام.
1: طبعا اكيد 100%. عندنا فنانين هسه لو يسوون اختبار عام تلقى فنانين خير من الله.
0: شامل
1: شاملي بس موهوب، تلقاه يمثل، تلقاه يقلد اصوات، تلقاه يرسم.
0: بس مو ممكن تشوفه باختصاص معين يؤدي اكثر من التخصص الثاني؟
1: اي اكو هيك. ليش لا؟ صح.
0: زين ليش هذا التخصص يبدع اكثر، ليش ما يطلب هذا التخصص؟ هسه قد يمارس التخصص الثاني بس هو دا يبدع بهذا التخصص.
1: هو اكيد يبقى التخصص اللي يبدع به، بس ممارسه الباقي الاختصاصات شيء حلو ينضاف له
0: كهواية.
1: طبعا.
0: نعم.
1: طبعا أكيد.
0: نروح ثانيا علل ما يأتي، مواقع التواصل الاجتماعي غدرت بحسين رعد.
1: صحيح.
0: ليش؟
1: أنا حساباتي قبل كنت أنشر بأعمالي وهاي ضعفاء النفوس هكروهم كلهم.
0: راحت.
1: راحن حسابين عندي مارتين، أعمالي كلهم والسيفي مالتي ينزل وبين تعاليق وبين يعني اشياء فعاله كلها تروح.
0: انت هسه مو فعال على الفيسبوك لنعترف حاليا بالجديد.
1: حاليا بس اراجع بقوه خلال ايام بسيطه.
0: اي الفيسبوك يهمك حسين رعد؟
1: اكيد.
0: تتابع التعليقات، الارقام مال الاعجابات؟
1: طبعا.
0: رقم التعليقات
1: شيء اكيد.
0: ستوريات؟
1: انا اتابع التعليقات، واتابع التعليقات اذا كانت سلبيه قبل الايجابيه.
0: ترد رد متشنج لو لا؟
1: لا ليش؟
0: مهما يكون
1: التعليق؟ مهما يكون ليش أرده؟
0: يعني لسه واحد قال بالله الترسام شي ترد عليه؟
1: بالعكس، إذا ردينا بأسلوب مو حلو فإحنا ما نعتبر فنانين.
0: حلو.
1: أي هذا يجوز ما أخذ عليك نظرة من خلال واحد، من خلال رسمة، من خلال كان ضايج علق.
0: نعم.
1: أنت إذا ما تكتسب بالكلام انت مو فنان، لسه من نفسك فنان.
0: انت وين هسه اقوى شيء موجود بي؟ انستا، فيس، تيك توك؟
1: انا ان شاء الله طاب بكل البرامج للتواصل الاجتماعي خلال ايام، واوجه رساله لصديقي اللي خلف الكواليس
0: تحياتنا لاستاذ فهد
1: اللي هو راح يلزم اعمالي كلهن،
0: نعم،
1: التصوير والمونتاج وما شابه، وقنواتي كلها راح تصير يمه.
0: نعم،
1: اوجه له رساله.
0: شقد تخلص من وقتك على التواصل الاجتماعي؟
1: اني
0: شقد ياخذ من وقتك؟
1: انا الصراحه كل وقتي بالتواصل الاجتماعي،
0: بالتواصل
1: اي، بس بالمدرسه عف،
0: بالمدرسة.
1: أي.
0: هذا ما يأثر على الفنان وما يأثر على الإنسان، على الشاب.
1: احنا كفنانين
0: يعني يصحوا لك مدمن وسبب ما فيهم آني يعني.
1: هو صحيح، بس احنا نستغله بشيء إيجابي، يعني احنا نباوع أشياء تطورية، نطور، نحاول نطور من موهبتنا، من شيء ما نعرفنا نتعلم له.
0: شنو تطمح توصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: كل الطاقات الإيجابية.
0: يعني تحب تشارك بمهرجانات مثلا خارج العراق، خارج بابل، من خلال التواصل؟ عندك أصدقاء أكيد من خارج بابل.
1: عندي.
0: من خارج العراق.
1: عندي.
0: أي. يهمك إنه يطول رأيهم بمنشوراتك، بأعمالك؟
1: أنا أي إنسان على وجه الكرة الأرضية أهتم بكلامه، لأن هذا احتمال أنا شيء ما منتبه عليه.
0: نعم.
1: فيوجهنا عادي.
0: حلو.
1: أي.
0: عندك خطة للفيسبوك والإنستا وتوصل بها لكل العالم؟
1: ان شاء الله اوعد متابعيني خلال فتره قصيره راح تكون كل فيديوهاتي والسيفيات والاعمالي راح توصلهم، واكو شيء جديد.
0: شخصيه تتمنى ترسمها؟
1: شخصيه اتمنى ارسمها والدتي ان شاء الله عن قريب.
0: يا الله،
1: هي وجه لها تحيه لان تعبت وياي هواي، ووالدي كذلك.
0: الله يحفظهم ان شاء
1: والله
0: الله.
1: والله اوجه لهم رساله يعني وتحيه العفو من خلالكم، تعبت هواي وصبرت هواي، بس ان شاء الله بالمستقبل راح ارد هذا الشيء.
0: الله يحفظهم ان شاء الله
1: ويحفظك استاذ حبيبي.
0: ممثل تتمنى يمثل من كتابتك، عراقي او عربي؟
1: لا، عراقي.
0: عراقي
1: اكثر شيء. الممثل اياد راضي استاذنا ان شاء الله.
0: اي تتمنى يمثل؟
1: طبعا.
0: حاولت تتواصل وياه؟ دز له.
1: الصراحه لا،
0: سموا متاحين على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر تتواصل وياه
1: موجودين.
0: صح. ودز له فكرة، دز له حلقة من الحلقات
1: إن شاء الله بالمستقبل، لأن نريد نوصل له فكرة قوية.
0: عربي منو تتمنى يمثل من كتابتك؟
1: عربي.
0: أنت معجب بأدائه؟
1: معجب بأدائه صراحة. هو أعتقد يعني اعتزل.
0: منو؟
1: الممثل عادل إمام.
0: عادل إمام الزعيم.
1: الزعيم.
0: انت تكتب كوميدي لو تراجيدي؟
1: لا، تراجيدي جاد.
0: جاد.
1: اي، ولكن اكتب كوميدي.
0: وين تشوف نفسك اكثر؟
1: بالجاد.
0: بالجاد.
1: اي.
0: الرساله والهدف ذبهن بسرعه لو شويه تعب المشاهد؟
1: حسب الحلقه، اكو شغلات بسرعه،
0: اي،
1: اكو شغلات لا.
0: بس احنا عصر السرعه، الدنيا تركض ركض.
1: صحيح، بس مرات السرعه يصير ضدك.
0: شلون؟
1: يعني احنا تطرقنا قبل شويه بها.
0: أيه.
1: احنا اليوم قلمنا مو حر الصراحه.
0: مقيد.
1: مقيد الى ابعد الحدود، ما عندنا قلم حر. لذلك اني كتابتي قويه، هم يريدون غير شيء.
0: أيه. حسب التوجه المطلوب.
1: أيه. بس اني ما اني ابقى حر حتى لو ما اكتب، وعوف الكتابه لمده سنوات.
0: عندك
1: طويلة.
0: عندك نصوص ضامها؟
1: أكيد.
0: ما طلعت للناس؟
1: عندي نص يعني من عوني إنه أظهره.
0: إيه. تتمنى يطلع؟
1: يا ريت.
0: تحاول؟ راح تحاول وياه؟
1: وهذا حاولت والله هواي، تعبت. قالوا لي ينشر اليوم خلال ساعات يوصل فيها عالية كلش من المشاهدات. صحيح، بس خلال 5 دقائق أنت ماكو. لذلك يعني
0: اهم شيء سلامتك هي.
1: لا، الحمد
0: اهم
1: شيء سلامتك.
0: حسين رعد، كيف وجدت الحلقه؟
1: والله حلقه ممتعه، واوجه لكم يعني تحيه انه انتم داعي توفرون يعني فد منصه حره للشباب، تطلعون طاقات الشباب. نعم. يعني انا اشكركم من كل قلبي.
0: انت اول لقاء اذاعي لك.
1: اي صح،
0: اذاعي. احنا إذاعة جامعة المستقبل، وهذا البرنامج بالتحديد هو لكل شاب او لكل شخص بابلي مبدع.
1: صح.
0: احنا كتسطيط اعلام كواجبنا رسالتنا الاعلاميه نظهرها للناس بصوره حلوه، نسلط الضوء عليها، نتناقش وياه. ومن خلالك نشكر زميلنا الاستاذ احمد عماد
1: الله
0: اللي كان سبب في هذا اللقاء. صحيح.
1: انا هم اوجه له رساله وتحيه، يعني العفو اوجه له تحيه،
0: كل التحيه للاستاذ احمد عماد، ونتمنى لك كل التوفيق
1: للجميع ان شاء الله. للجميع
0: سيان رعد،
1: انا اشكرك استاذ زيد الاصيل، انت متميز بالحلقه.
0: الله يسلمك،
1: حوار جيد.
0: الله يخليك،
1: يعني تاخذ التريده
0: طبعا
1: بطريقه مختلفه
0: طبعا
1: اليوم انا اعترف فاز علي.
0: الله يسلمك، نورتني استاذ حسين، ودائما نشوفك مبدع واسم مميز في عده مجالات
1: ان شاء الله للجميع.
0: شكرا جزيلا
1: للجميع ان شاء الله. اشكرك، وجه رساله انه اي شاب عنده موهبه هنا الاستاذ زيد الاصيل ما يقصر، والله
0: حاضرين.
1: العظيم داعم لكل المواهب لكل الشباب.
0: حاضرين،
1: حفظك الله.
0: شكرا جزيلا.
1: عفوا استاذ حبيبي.
0: احبتنا المستمعين والمشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من الجواب الاخير. أنا زيد الأصيل كان معكم في الإعداد والتقديم، أما في الإخراج السمعي والمرئي عرفان العبدون. إلى اللقاء.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
4: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: حتفتر العراق وانت بمكانك. المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
5: كلية الصيدلة جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90، وبقص السنوي 7 مليون دينار فقط.
6: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
9: المستقبل FM مليانة أغاني.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق.
1: تصنع الفرق.
0: معنا
1: لا مستحيل تحت,
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة جامعة
0: المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية الطب العام في جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 95 وبقسط سنوي 15 مليون دينار.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: 24/7 المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. كلية القانون بجامعة المستقبل، الكلية تفتح أبوابها الخريجي الإعدادية من الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي ومعدل 68 للدراسة الصباحية و65 للدراسة المسائية. القسط السنوي 1,600,000 دينار.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية طب الأسنان جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90، وبقصص سنوي 7,250,000 دينار.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
5: هندسة تقنيات الاتصالات، الطالب يتعلم كل شيء عن شبكات الحاسوب، إدارة الأنظمة الإلكترونية وصيانة الأجهزة والهواتف، وحتى تقنيات القدرة الكهربائية والقوة الكهربائية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. أيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، اتصالات، حاسبات، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، صيانة الحاسوب، كهرباء، أجهزة طبية، شبكات الحاسوب، القوى الكهربائية، صيانة منظومات الليزر، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، الإدارة الإلكترونية، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات واللي أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,250,000.
6: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

عرفت أرد أجيكم يمكن ألقى الوفا ذاك اللي زرعته أرد أجيكم يمكن ألقاكم بعدكم يمكن ألقاكم بعدكم.

راعدكم يمكن ألقاكم بعدكم على ودكم ردت أشوف الصار واللي جرادكم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. بقسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية، الطالب يتعلم شلون يصمم ويصلح ويشغل الأجهزة الطبية اللي تساعد بالعمليات والفحوصات اليومية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وحتى لخريجي الإعدادية الصناعية إلكترونيك السيطرة الأجهزة الطبية إلكترون، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,750,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، الجو كله إلنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

اترك نحبك نحبك مثل ما انا اريد، وخلى ترجم لك عظيم احساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت وراح.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب انفاسي.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

وحشني وحشني وحشني وحشني.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.